0: مالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة القصص.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة المجادلة حتى سورة الطلاق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة المجادلة حتى سورة الطلاق.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة المائدة.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم. ونسألك يا ربنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الحجرات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الحجرات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن، حلقة النور.
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
4: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني، يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
6: وقرآن الفجر.
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورتي البقرة وآل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورتي البقرة وآل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. قوله أجادب أرض صلبة لا ينضب منها الماء، وقوله قيعان أرض مستوية ملساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها، فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني، تقحمون فيها. متفق عليه. قوله فيتقحمن، يدخلن فيها بشدة ومزاحمة. وقوله بحجزكم، الحجزة معقد السروال والإزار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.

0: اقرأ القرآن
1: فإنه يأتي يوم القيامة
0: شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

0: سنقول له من أمرنا يسرا.
1: عرف عدل ذي القرنين وإيمانه فيما بدا من بيانه، حيث قال: من استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا شديدا أليما. وأما من تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فله جزاء الحسنى عند الله في الدار الآخرة، وسنقول له من أمرنا معروفا.
0: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
1: لما وصل ذو القرنين أقصى الأرض من ناحية المغرب سلك طريقا آخر، فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم، واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الأقاليم المتاخمة لهم. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض في نظره وجدها تطلع على أمة ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس.
0: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.
1: ثم أخبر الله عز وجل أنه وإن تفرقت أمم هؤلاء الناس وتقطعت بهم الأرض

0: فنحن مطلعون على جميع أحوال ذي القرنين وأحوال جيشه، لا يخفى علينا منها شيء، فلذلك سلك طريقاً من مشارق الأرض حتى بلغ بين السدين قريباً من بلاد الترك.
1: حتى

0: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟
1: سار ذو القرنين حتى بلغ ما بين السدين، وهما جبلان عظيمان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيهم فسادا ويهلكون الحرث والنسل، وهم من سلالة آدم عليه السلام. وجد ذو القرنين من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس، فقالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك أجرا ونجمع لك مالا حتى تجعل بيننا وبينهم سدا؟

0: دعوني أفرغ عليه قطرا.
1: قال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه، ولكن ساعدوني بالعمل وآلات البناء حتى أجعل بينكم وبينهم حاجزاً منيعاً. ثم قال لهم: أعطوني زبر الحديد، وهي قطع من الحديد كاللبنات، فأخذها ووضع بعضها على بعض حتى إذا حاذى بها رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً قال: أججوا عليه النار. فلما صار كل الحديد ناراً قال: أعطوني النحاس المذاب أفرغ عليه.
0: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
1: أخبر الله عز وجل أن يأجوج ومأجوج لم يقدروا أن يصعدوا من فوق هذا السد، ولا قدروا على نقبه من أسفله، ولما كان الظهور على السد أسهل من نقبه قال: اصطاعوا، وأما النقب فهو أشق، فلذلك قال: استطاعوا، فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى.

0: وعد ربي حقا.
1: لما بنى ذو القرنين هذا السد المنيع قال: هذا رحمة من ربي بالناس، حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً يمنعهم من الفساد في الأرض، فإذا اقترب الوعد الحق سواه ربي بالأرض، وكان وعد ربي حقاً لا محالة فيه.

0: ثم أخبر الله عز وجل أنه قبل يوم القيامة يدك هذا السد فيخرج منه يأجوج ومأجوج فيموجون في الناس ويفسدون عليهم أموالهم ويتلفون أشياءهم. وخروج يأجوج ومأجوج هو أول القيامة، وعلى إثر ذلك ينفخ في الصور فيجمع الله الناس كلهم للحساب، كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. متفق عليه.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله.
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا مستمعين الكرام، حياكم الرحمن في حلقة 228 من محرم من عام 1448 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: في حانس بيع من الإشراف العام، وعبد الله الزهراني في رئاسة التحرير، وفي الإعداد والتقديم محدثكم خالد المصري، وفي التنسيق بندر الحسين، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، والمخرج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان.
7: من قالها حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا
2: اللهم اجعلنا لك ذاكرين مسبحين أوابين منيبين في كل حين. يا أيها الأحبة الكرام، حياكم الرحمن من جديد في حلقة إثنينية وموضوع جديد متجدد وحديث الساعة بلا شك عن السياحة الداخلية، نتحدث في صباحنا هذا. أما بالنسبة لي فقرات الصباح فهي كالتالي: هدايات آية مع أحمد الشدي، جولتنا الصحفية عند 7:15، ضيف حلقتنا عند 7:30 بحول الله الدكتورة أماني بنت خليفة البحر، وهي أستاذ التاريخ والآثار وأستاذ السياحة والآثار والتاريخ بجامعة الإمام عبد الرحمن ابن فيصل. التغطيات الأولى عن جمعية النور لتعليم القرآن، الثانية إن شاء الله حديث عن احتفاء رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي باختتام أعمال موسم حج 1447، وفقرة كما أنزل عند 8:15. وتتخلل هالفقرات بلا شك الآيات البينات كذا، محطات تستريح بها يعني قلوبنا ونفوسنا. في فقرة هدى للناس عندنا هيثم الجدعاني وإبراهيم الثاقب وخالد الرياعي. إذن يا كرام، كما ذكرنا الحلقة اليوم حديث عن السياحة الداخلية، أصحاب السفر، وكما يقولون هو تفكر عندما نقول مثلا إذا جات الإجازة سأفلها، هل هذه يعني فصيحة أم غير ذلك؟ أعتقد أنها صحيحة وفصيحة، الفل يعني دعونا نقول تفكون خيوط الرتابة جيد والانضباط والدراسة والمذاكرة، وتنتشرون في ما شاء الله تبارك الله هذه الدولة العظيمة الكبيرة بمختلف تضاريسها وأجوائها أو حتى في الخارج. لكن حديث اليوم عن السياحة الداخلية، ونستمتع حقيقة بما أنعم الله به علينا من أمن وأمان، وخلنا نقول طقس جذاب في كثير من الأماكن. يا كرام، حياكم الرحمن. وسؤال حلقتنا في هذا الصباح يقول لكم: ما أجمل مكان زرته داخل المملكة، وما الذي أعجبك فيه؟
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك
3: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
3: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
3: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا.
1: هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
5: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجر

0: كان الحسن البصري يدعو ذات ليلة: اللهم اعفو عمن ظلمني، فأكثر في ذلك. فقال له رجل: يا أبا سعيد، لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك حتى تمنيت أن أكون في من ظلمك، فما دعاك إلى ذلك؟ قال: قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله أيها الكرام من جديد، وشكرا لزميل أحمد الشدي. إذن حديثنا في صباحنا هذا عن السياحة الداخلية، وما أجمل الأماكن داخل مملكتنا الحبيبة، وما الذي أعجبكم فيها. بلا شك أيام عديدة تمتد إلى شهرين تقريبا، صحيح، منهم من أعد عدته قبل بدء الإجازة وخطط بشكل واضح وصريح، عارف فين حيروح، إيش الأماكن التي سيذهب إليها وسيزورها، الميزانية المخصصة لذلك، طريقة السفر، هل هي برا أم جوا. والبعض يقول: لا، سأبقى في مدينة التي أنا فيها، ويعني أبحث عن المتنفس والفعاليات التي تكون فيها. أنتم حدثونا يا كرام عن تجاربكم، عن أفكاركم، هل أنتم الآن بدأتم في هالرحلة والسياحة الداخلية، أم ستذهب، أم لازلتم تخططون، أم ذهبتم واستقريتم هناك والأمور طيبة؟ بلا شك المرتفعات والأجواء الباردة هي المقصد الأول، والله، من داخل المملكة ومن خارجها، من يأتي إلى تلكم الأجواء الزكية الباردة الجميلة، ما شاء الله تبارك الله. وترى البعض لا يفضل يكون سياحته بحرية، يذهب إلى يعني تلك المدن الساحلية، يستمتع ب، عارف، صح إنه الجو حار وقد تكون فيه رطوبة، لكن لا، مدام في بحر الأمور طيبة. ها، جميل جدا. إذا شاركونا يا كرام على 011-405-2-999 على هذا الموضوع. وفي سؤال حلقتنا: ما أجمل المكان زرته داخل المملكة، وما الذي أعجبك فيه؟ بلا شك أن هناك إيجابيات كثيرة، هناك قد تكون بعض الملاحظات، هناك بعض التحسينات والتطور الذي يحصل ويلحظ ويشاهد ما بين يعني إجازة وأخرى. ويا رب لك الحمد، بلادنا تزخر بجملة عظيمة من المميزات التي يعني يبحث عنها الكثير، ونحن نرفل ونعيش فيها، يا ربي لك الحمد والمنة. طيب، إذا توجهنا هناك إلى منصة إكس وجواب بعض المستمعين على سؤال الحلقة، محمد عبد اللطيف الرواشد يقول: السياحة الداخلية في الصيف هي الخيار الأمثل من حيث الأمن والجو الطبيعي. يقول: الوجهات المعتدلة، أبها، الباحة، الطائف. ويشير أن السياحة في المملكة فيها تنوع يلبي جميع الرغبات، وجهات تراثية، تاريخية، مشاريع سياحية حديثة وطبيعة. شكرا لك يا محمد. عاد الرباعي هذا ما يحتاج يا أبو محمد، يقول: من أجمل المدن السياحية في فصل الصيف الطائف، الباحة، النماص، وأبها.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع صاحب الجولة والصولة الأستاذ نايف الحربي الإعلامي الرهيب. السلام عليكم أبو فهد.
5: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ خالد، المستمعين، فريق البرنامج.
3: يلا
5: رهيب أنت يا أستاذ خالد،
3: الله يعطيك العافية.
5: دائما حقيقة بتعليقاتك ومداخلاتك الجميلة حقيقة نستفيد كثيرا.
3: الله يرضى عليك والأرهب بلا شك المستمعين، ولا
5: أكيد
3: طيب.
5: ما في شك.
3: نروح للعناوين. بسم الله، المملكة تفوز باستضافة النسخة 57 من أولمبياد الفيزياء الدولي 2027. برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يواصل تقديم خدماته التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن. قيادات إسلامية في المالديف تشيد بدور المملكة في تنفيذ دورة عقيدة أهل السنة. كذلك مركز الأمير سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة. اعتراف دولي بمشروع الذكاء الاصطناعي في الإعلام. مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية تنفذ برنامج بوصلة المستقبل. قبول تطلق مؤشرات لحظية لمساعدة الطلاب على ترتيب رغباتهم الأكاديمية. المظالم يقول الإجازة العادية حق للموظف ولو كان مقصرا. استشارية تقول كذلك زيارة عيادات ما قبل السفر قبل 6 أسابيع تعزز الوقاية من الأمراض. كذلك تجمع الرياض الصحي الأول، تعرف على مخاطر السهر وأفضل النصائح للحصول على نوم هادئ. وأخيرا، لماذا تشعر بالنعاس بعد تناول الأرز؟ هو بس الرز ولا أي؟ عموما هذه العناوين، وخلنا نبدأ بأولها.
5: نعم، أولها فازت المملكة العربية السعودية باستضافة النسخة 57 من أولمبياد الفيزياء الدولي 2027، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للأولمبياد للملف السعودي خلال أعمال النسخة 56 المقامة في جمهورية كولومبيا بمشاركة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية مختلف دول العالم. ويأتي هذا الفوز امتدادا لسلسلة استضافات ناجحة للمملكة في كبرى الأولمبيادات العلمية الدولية، ويجسد هذا الفوز ثقة المجتمع العلمي الدولي بالقدرات التنظيمية للمملكة العربية السعودية.
3: جميل. برنامج خادم الحرمين ومواصلة تقديم الخدمات التوعوية.
5: نعم، هنا تواصل اللجنة الشرعية ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الحالي تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التوعوية والإرشادية لضيوف البرنامج، بما يسهم في تعزيز وعيهم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالعمرة والزيارة وتمكينهم من أداء مناسكهم وفق هذه الشريعة.
3: القيادات الإسلامية التي اجتمعت في المالديف وحديثها عن دور المملكة.
5: حقيقة دور المملكة العربية السعودية كقائد للعالم الإسلامي والعالم العربي، ولله الحمد نجد هذا الثناء وهذا الإطراء. إذا أخذنا حديثهم أو إشاداتهم، أشاد قيادات وشخصيات إسلامية بارزة في جمهورية المالديف بالدور الريادي الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، مثمنة الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ البرامج العلمية والدعوية الرامية إلى تعزيز العقيدة الصحيحة ونشر منهج الوسطية والاعتدال وترسي قيم التعايش.
3: جميل. لازال مركز الملك سلمان يواصل جهوده مشكورا، وهنا في نعم. غزة ها؟
5: نعم، في غزة وفي مناطق كثيرة في العالم يقدم مركز الملك سلمان خدمات إنسانية. إذا أخذنا ما يتعلق بهذا الخبر، وهو حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، امتداد الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 24500 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا في وسط وجنوب قطاع غزة.
3: جميل. اعتراف دولي بمشروع الذكاء الاصطناعي في الإعلام.
5: نعم، وهذا اعتراف يعني جديد ومهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وخاصة أن نجد المملكة ولله الحمد من الدول المتقدمة في جوانب متعددة، ومن ضمن هذا الجانب هنا يعني حصد مشروع وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام التي أطلقها المنتدى السعودي للإعلام بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي، تدايا شهادة تقدير ضمن فئة الإعلام في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026 التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، بعد اختياره ضمن القائمة العالمية للمشروعات المرشحة في فئة الإعلام في اعتراف دولي بإسهام الوثيق في تعزيز الاستخدام المسؤول والموثوق لتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الإعلامي.
3: طيب، مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية وتنفيذها لبرنامج بوصلة المستقبل،
5: وهذا برضو من البرامج الأخرى الذي يتعلق في جانب مهم، وهو ما يعني أطلقه البرنامج الصيفي بوصلة المستقبل، أحد مبادرات مؤسسة الملك عبدالله عبد العزيز العالمية للأعمال الإنسانية، الهادف إلى تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية والمهنية، وذلك من خلال الإجازة الصيفية لعام 2026 من خلال تجربة تدريبية نوعية تسهم في تعزيز جاهزيتهم، تنمية مهاراتهم، تمكينهم من اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعيا.
3: طيب، قبول المنصة الطيبة تطلق مؤشرات لحظية، هذه مهمة أبو فهد ولا؟
5: جدا، وحقيقة يجب على طلابنا وطالباتنا اليوم عدا اليوم انطلعوا من مرحلة إلى مرحلة، وهم الآن ينتظرون قبولهم في الجامعات، وهنا تحت المنصة الوطنية للقبول معهد قبول مؤشرات رقمية لحظية تظهر للطالب مدى احتمالية قبوله في كل رغبة أكاديمية اختارها، وذلك بشكل فوري أثناء عملية ترتيب الرغبات، وتهدف هذه الميزة إلى تعزيز وعي الطالب أو الطلاب بخياراتهم الأكاديمية المناسبة لمؤهلاتهم، ودعم في اتخاذ قرار مدروس أو قرارات مدروسة تنعكس إيجابا على مساراتهم العلمية. بمعنى آخر، أنك أنت تبغى كلية معينة وتخصص معين، لابد أنك يعني تعرف المؤهلك يدخلك، يعني تبغى طب وانت نسبتك متدنية مثلا لا يمكن.
3: طيب، هذاك الموظف اللي وضعه مو بجيد في الدوام ويتأخر وما يقوم بالمهمات ويبغى إجازة، نعطيه ولا ما نعطيه؟
5: نعطيه، لأن بعض المدراء يقولك لا والله احنا ما احنا معطيك إجازة، انت السنة هذه إنجازك غير جيد، تقديرك أو تقييمك منخفض وما إلى ذلك. وهنا أوضح ديوان المظالم أن أحد الأحكام المنشورة في المدونات القضائية أكد عدم جواز حرمان الموظف من حقه في الإجازة العادية بسبب التقصير في أداء العمل أو لأي سبب آخر، مبينا الأنظمة رسمت وسائل محددة لمساءلة الموظف ومحاسبته، وليس من بينها منعه من التمتع بإجازته النظامية.
3: طيب، الخبر الذي يلي عندك أبو فهد، وش عيادات ما قبل السفر؟
5: عيادات ما قبل السفر، وهذا جانب مهم، يعني أغلب الناس الحين مثلا بيسافر، والسفر هذا الدول والدول هذه كل دولة فيها أمراض، فيها أوبئة، لها اشتراطات صحية، لها. فحسب كلام الاستشارية هنا، أكدت استشارية الطب الوقائي والصحة العامة الدكتورة نورة، وهي تتحدث عن أهمية الاستعداد الصحي قبل السفر، أشارت إلى أن عيادات ما قبل السفر تعد من أبرز وسائل الوقاية للمسافرين، تسهم في حمايتهم من المخاطر الصحية المرتبطة بوجهات السفر. شوف خبرنا الأخير على أساس ما كان قبل شيء تحدثت تقول ليش يعني بالسرز، يعني هو اللي يجيب النعاس. طيب، والوجبات الأخرى يعني إذا كناها ما يجينا نعاس، خلنا نأخذ الخبر على السريع. يشعر كثير من الأشخاص بالنعاس بعد تناول وجبة من الأرز، ويعتقد البعض أن السبب يرجع فقط إلى الإفراط في تناول الطعام، على أن خبراء التغذية والطب يؤكدون أن الأمر يرتبط بالتفاعل الكيميائية حيوية طبيعية داخل الجسم. أكدوا وهذا يعني ومتحدثون عن الجانب أن الشعور بالنعاس بعد تناول الأرز أمر طبيعي، أوضحوا أن السبب لا يقتصر على كمية الطعام بل يرتبط بالطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الكربوهيدرات، وقالوا الأرز من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وهي تحفز إفراز الإنسولين الذي يساعد على تقليل بعض الأحماض الأمينية في مجرى الدم، مما يسمح لماء تلك المادة التي تعد اللبنة الأساسية لبناء النواقل العصبية الحيوية بالمخ بالوصول بسهولة أكبر إلى الدماغ. وتحدثوا عن هذا الجانب، لكن أنا يعني حسب قراءاتي يقول لك دائما الشخص إذا أكل وحس بنعاس وطبعا يكون نشيط، لابد أن يراجع للطبيب، لأن ربما يكون عنده شيء ما يسمى ما قبل السكر أو مقاومة الإنسولين.
3: والله القصة كلها أنا سولف تحت الهواء مع عبد الرحمن، الفكرة أنك ما فرملت، يعني إذا أكلت أيا كان وما شاء الله فللت المعدة، يعني أبشر بنعاس وتثاقل الجفنين بشكل كبير.
5: حط عليها لبن، ضفت عليها لبن.
3: الله مستعان.
5: هذه نومة هي لا نص النهاري.
3: إيه وما في أجمل حقيقة من الهدي النبوي، ثلث لطعامك ثلث لشرابك. الله المستعان.
5: نعم بكل تأكيد.
3: الله يعطيك العافية أبو فهد.
5: شكرا لك أستاذ خالد، ونلتقيكم في الغد بإذن الله.
3: بحول الله وقوته. شكرا، في أمان الله.
5: يلا مع السلامة.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك
4: أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى ترتيل طيب ندي مبارك بصوت القارئ خالد الرياعي، جزاه الله خيرا. أهلا بكم من جديد يا فاضل في حلقتنا لهذا الصباح وحديثنا عن السياحة الداخلية. ما أدري، أشوف ما شاء الله المتابعين جيدين معنا على الواتساب وعلى إكس، لكن أين أنتم؟ على الهواء مباشرة على 011-405-2-999. اللي مصحصح منكم، اللي الآن يقضي إجازته في مكان ما داخل المملكة الحبيبة، ويعطينا الأخبار والعلوم، أين أنت وما هي الفعاليات التي حولك، ماذا ستفعل في هذا اليوم؟ شاركنا أيها الكريم. هنا من المشاركات التي وصلت، كأني قرأت إحدى الأخوات نورة تقول أفضل مكان داخل المملكة رابغ ومضيليف، تقول أحب البحر والأجواء البحرية. يا سلام، وهو كثير والله، شواطئ يا أخي جميلة ونقية وأكثر من رائعة. عاد محبي الغوص واستكشاف الحياة البحرية والشعاب المرجانية، لا تدور غير الساحل الغربي، لا تدور، ما شاء الله تبارك الله، حياة عجيبة وسبحان الخالق المبدع. طيب، كذلك من المشاركات بعد ما صبح بالخير، شكر لك عبد الرحمن، يقول أماكن كثيرة في المملكة العربية السعودية، ربي لك الحمد، كل مالنا نزيد في الأماكن الحلوة، ويا ربي لك الحمد. شكرا لك عبد الرحمن. وبالإضافة لذلك يا أخي، في جهود ممتازة وجيدة في خلق كذا بعض الأماكن المختلفة. صح، بعض الأماكن مثلا أجواءها ممتازة ورائعة، لكن فين أروح فيها؟ ما في مكان مهيأ، لكن تجد ما شاء الله تبارك الله، يعني انتبه لها ذلك المستثمر أو تلك الجهة الحكومية، واشتغلت بشكل أكثر من رائع وبديع، وصار مكان جذاب يتعنى له الواحد ممكن ليستمتع بأجواء. معنا المتصل الكريم، من؟ أبو ترك من الخارج. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: طبعا خير، صباح السياحة زي ما يقولوا.
2: يا صباح النور والسرور.
3: الله أيوة. الله يبارك
2: فيك. اللهم
3: آمين. نعم،
2: قول يا أبو ترك.
3: سم
2: قول، ماذا لديك من مشاركة؟
3: الله يعطيك العافية. إيه والله، بالنسبة للسياحة يعني بتقول هذا الأوقات، يعني ما شاء الله عندنا شواطئ مفتوحة وعندنا جزر وعندنا الجبال ما شاء الله زي أبها والباحة وجيزان، عندنا ما شاء الله تنوعة التضاريس، عندنا ما شاء الله جميلة جميلة جدا.
2: اي والله ما شاء الله تبارك.
3: إيه عندك الشواطئ بعد، عندك
2: اعطينا تجربة لك يا ابو تركي، فين الاماكن اللي تنصح بزيارتها وشفتها جدا ممتازة وجميلة؟
3: والله انا اخذت دور على الساحل، فبديت معايا حالي كذا.
2: ايوه
3: إيه، قبل يعني بعد الوقت هذا بحوالي شهرين، ومشيت والله على طول مع الساحل، انا نسيت فانت اسمع حريضة ما شاء الله، كلها ما شاء الله شواطئ فيها ما شاء الله الشواطئ كذا، وصلنا وقلنا فيها صبحنا الصباح ما شاء الله، شفنا البركتات جلسنا، والله البحر ازرق والسماء زرقاء، تقول سبحان الله، وديك ما شاء الله الرمل الجميل.
2: يا سلام يا سلام
3: والله. ايه ها، واخذنا يومين، اخذنا يومين ثانية.
2: الله الله
3: والله تمام، والله مو مبالغة. ومشينا سلمك الله وبرضه في منطقة اسمها البرك قبل جيزان.
2: ايوه
3: وكذا وكذا، وين دخلنا جيزان، يوم دخلنا جيزان ما شاء الله، انا زمان اسال اقول له وين الاعضاء اللي في خط دولي ما شاء الله يعني سريع.
2: ايوه
3: واطلع عليها على بواريش من هناك منطقة اسمها طلعت للمطل، في مطل هناك والناس جالسين والمطل، يا الله انا في وين يا جماعه، والله يا الضباب والدنيا.
2: يا سلام يا سلام.
3: والخضار، واخذنا لفه جميله ما ننساها الى الان والله.
2: يا اخي وانت تتحدث واضح انه تحب السفر بالسياره. ها،
3: ايش السياره شو
2: ايوه، وايش ايش مميزات السفر بالسياره؟ وانت تتكلم كانك شفت انه الواحد يستكشف اماكن، يروح بكيفه ويجي بكيفه، يستمتع بالجلوس في الطبيعة البكر كذا، يعني يكتشف أماكن جديدة ولا؟
3: إيه طبعا، أنا بالسيارة حتى عيالي يقولون بالسيارة يا بابا بالسيارة، لأنك بدأت تستكشف حاجات حلوة، تيجي مثلا في وادي كذا جميل، تيجي تشوف شجرة تطبخ لك، تمشي ساعة تستكشف أودية تشوفها ما شاء الله وتماشي يعني جميلة جدا والله يا أخي
2: بالله. يا سلام الله يعطيك العافية أبو تركي، والله استمتعت جدا بمداخلتك وما قصرت، جزاك الله خير. شكرا لأبو تركي من الخرج. نروح لأبو فيصل نسمع منه. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا، حياك الله وصبحك الله بالخير.
1: الله يبيك، وحنا سعيدين وافقكم لنا.
2: ونحن أسعد
1: كنا نحاول في الدوام الرسمي لكن ما في مجال، نسرح في الصباح.
2: يا سلام.
1: ونحاول نشارككم، لكن اليوم ما شاء الله فتحت المذيع حصلتكم ما شاء الله على مباشرة، فتاريكم حتى في الإجازة الصيفية شغالين ما شاء الله.
2: معاكم معاكم أيوه.
1: الله يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك،
1: فخورين بكم والله، فخورين بكم من زمان ما شاء الله
2: مستمتعين. الله يرضى عليك ويبارك فيك، والله احنا نسعد بمشاركتكم. قول.
1: والله مشاركتي بالنسبه للسياحه الداخليه والسياحه الخارجيه. السياحه الداخليه لها مميزات صراحه، في انك تحس بالامن والامان
2: بلا شك،
1: امن وامان، وبعدين متوفر جميع الاشياء الاحتياجات اللي في خصوصيتك
2: على ما تحب يعني. ايوه
1: على ما تحب، تستمتع بالاجواء البارده خاصه في عشير ما شاء الله تبارك الله، عندك السودة ما شاء الله امطار الايام اللي فاتت، اللهم لك الحمد. عندك يعني السياحه طرف صناعه
2: صح
1: ما شاء الله تبارك الله، عشير منتشر فيها اكثر من منتجع، اكثر من فيها ما شاء الله تبارك الله. تعليم الإسلام موجودة، المحافظين المشي لما يخرج برا يتأثر، بعض الناس يشجع السياحة الخارجية ولما يطلع هو ما يتأثر بكثر ما يتأثر المشي اللي معه أولاده بناته.
2: أيوة
1: البتاحية أكثر شيء بيعود عليه بعدين بيش
2: قد يكون قد يكون له بعض السلبيات.
1: هي سلبيات طبعا، أما هنا فأرى أن السياحة الداخلية حتى يشجع بلدنا ما شاء الله استثمارات ما شاء الله تبارك الله، ابناء البلد بدأ يستثمرون ما شاء الله تبارك الله، يفتحون مقاهي يفتحون اشياء حلوه.
2: يا سلام يا سلام.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: وفيصل انت انت ساكن في السوده ولا فين؟
1: لا لا انا صراحه من مصطفى.
2: انت
1: انا جيت في السوده.
2: ما شاء الله. وتقول السوده فيها امطار اليوم ها؟
1: والله ما شاء الله، قبل يمكن يومين او الاسبوع اللي فات كان امطار.
2: ما شاء الله ما شاء الله الله يزيد ويبارك. عاد بعد الامطار تجي الخضره وتجي الامور الطيبه، وما اجمل الحله الخضراء التي تكتسي بها الجبال والمرتفعات. شكرا لك يا ابو فيصل من عسير. نذهب الى ابها مع عبد الله. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
2: يا صباح الخير.
4: يا صباح الانوار
2: والمسرات، اهلا وسهلا فيك.
4: الله يسعدكم. كلمكم من ابها البهيه، انا والشباب الصغار ولا أبناء البنات والأخوات.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنت ساكن أو من أهل أبها ولا زائر لأبها؟
4: لا لا حل من أهل أبها، بس جون الضيوف من جدة بعض المناطق.
2: يا عيني.
4: إي والله هم معنا بالحين الشباب
2: ما شاء الله ما شاء الله.
4: خالد
2: سم
4: الله يسعدك.
2: أيوة أعطينا، أنت مراسلنا من أبها الآن، يلا أعطينا مين اللي حواليك.
4: أنا من أبها الحين، إحنا جبلية و نشوف اللياقة كيف مع الشباب.
2: يا عيني.
4: أيوة وطالعي صراحة أجواء جدا جميلة.
2: أيوة أنت تقول الأقارب ولا جوكم من جدة ومن غيرها، هذه عادة سنوية كذا دائما يجوكم في الصيف ها؟
4: والله يجونا في الصيف ويشرفونا، وصراحة نحن من الناس اللي ينبسطون بالأحباب اللي يجون ونتشرف بهم صراحة، وشيء جميل صراحة لما الأقارب.
2: أيوة والله أيوة
4: جماعة.
2: ايش احلى من كذا، احبابك حولك والجو جميل لطيف ونزهات بريه والامور طيبه. الله يبارك لكم الله يبارك لكم. ها في احد ثاني عنده مداخله من اللي حوالينا كله؟ راح. يا حليل والله يعطيك العافيه اخونا عبد الله من ابها. الان من الرياض اخونا عبد الله. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير.
2: يا صباح النور والسرور.
5: شلونك يا أخي العزيز، عساك طيب؟
2: الله بخير دام بخير، جزاك الله خير يا أخوي عبد الله، تفضل.
5: الله يعطيك العافية، أنا أول مرة في حياتي أطلع على الهواء مباشرة.
2: والله لنا الشرف إن كنت معنا، يا أهلا وسهلا.
5: الله يرضى عليك إن شاء الله. اللي حبيت أقوله عن الموضوع عن السياحة اليوم صحيح؟
2: أي نعم.
5: الله يرضى عليك ويطول عمرك.
2: أمين أجمعين.
5: صراحة السياحة في السعودية هي من أفضل الأماكن اللي يمكن يقصدها الشخص سواء من السعودية أو من خارج السعودية. تجربتي كشخص يعني أسافر خارج وأسافر داخل المملكة.
2: أيوة.
5: من ناحية الأمان اللهم لك الحمد. من ناحية الدين والمساجد موجودة في كل مكان، بس إنها تكون في السعودية بأكثر. أيوة. اللهم لك الحمد.
2: الوصول لها سهل ومريح حوالينك.
5: نعم صحيح. وبعد من ناحية الازدهار الوقت الحالي، لأن السعودية اللهم لك الحمد الوقت الحالي تغيرت تماما. وفي نهضة يعني مبتكرة وقوية.
2: نشهد. نعم.
5: فصراحة ما أنصح أكثر المجتمع للخروج خارج المملكة، لأن السياحة الوقت الحالي صارت يعني من أجمل السياحات في السعودية. يعني أفضل أنا ومن يعني سبق له الخروج خارج المملكة.
2: صح. شوف، كثير من الناس يتحدث بمثل ما ذكرت، وهو حق للأمانة. في بعضها تكون تفضيلات شخصية خارجي أو داخلي، بعضهم يفضل وأساس بالنسبة له موضوع الأمن والجو المحافظ وتوفر الأشياء اللي اعتاد عليها هنا. فبلا شك أنه هو الخيار الأساس. بما أنه عبد الله أخونا من الرياض، وجاء في بالي أسأله هل الرياض فيها سياحة في الصيف؟ والله اللي أعرفه وسمعت وقرأت الناس تأتي للرياض في الصيف. صح أنه أغلبها ما قد تكون أو ما تكون أنه مثلا أشياء خارجية أو كنشاطات خارجية، لكن كثير من الأمور التي ممكن يستمتع فيها الإنسان هنا في الرياض موجودة. وفي خارجية طبعا تتعلق بالمسابح وغيرها والأمور اللي تخف على الإنسان من حارة الصيف، لكن الرياض كذلك تزخر بجملة طيبة من الأشياء اللي واحد ممكن يستمتع فيها. شكرا لأخينا عبد الله من الرياض. لازلنا في الرياض مع معاذ. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير والبركة والنعيم.
2: يا صباح الرضا والسرور والنعيم. أهلا وسهلا فيك.
6: يا هلا وسهلا. أنا اليوم بدي أتكلم عن المدينة المنورة.
2: يا سلام.
6: أنا سيارة مع داعي مكتب. رأيت أن أحنا دائما نغفل عن المدينة، لدرجة أن أنا عمري 21 سنة وأول مرة أروح المدينة.
2: يا شيخ.
6: اي والله. فلما تكلمنا عن تجربتنا لقينا كثير من اللي حوالينا يغفلون عن المدينه بشكل جدا كبير.
2: اللهم صل.
6: فحبيت اني انقل تجربتي، لان المدينه ما شاء الله تبارك الله فيها سكينه وفيها طمانينه وفيها راحه بشكل جدا عجيب. ما شاء الله تبارك الله. من حسب طبعا ما يعني الاماكن اللي انا زرتها وخلال بحثي، يبدو ان المدينه ما شاء الله قاعده تمر بتطورات جدا كبيره وبمشاريع جدا جميله. ومن أحد أكبر التجارب اللي عجبتني مطل جبل أحد. فكان هو جبل أحد أي أحد يقدر يروح بالسيارة، وكان طريق يعني وعر شوي. الآن جاء ما شاء الله مستثمر وحط ما شاء الله مباني تراثية جميلة وبعض المطاعم والكوفيهات، ومهد الدرب قليلا وجاب سائقين يودونك للمطل فوق، وما شاء الله مطل جميل جميل جميل جدا. هذه من أحد التجارب والأماكن، غيرها الكثير من الحضارة ومن السياحة والدينية. ما شاء الله تبارك الله. أنا أنصح الجميع أن يعني خاصة أن الآن فترة إجازة، لو كان يفكر مكان يكون جميل ومريح وديني وفي حضارة وثقافة وتجارب وسياحة، المدينة المنورة لا يعلى عليها. ما شاء الله تبارك الله.
2: والله يا معاذ سعدتنا بالمداخلة، وأشرت إلى أن المدينة وجهة جميلة جدا رائعة. ومثل ما تفضلت المدينة اختلفت كثيرا من ناحية الأنسنة، حتى يمكن تكاد تكون من أجمل أو أجمل المدن من ناحية الأنسنة والعمل الكبير اللي صار فيها، وراحة السائح والزائر لها، سواء المسجد الحرام، مسجد قباء، الأماكن اللي حواليها، في جادات كثيرة، وكذلك مثل ما تفضلت مطل جبل أحد وغيره وغيره. ما شاء الله تبارك الله. والبساتين المدينة وتجربة تعيش وسط النخيل والأمور طيبة ما شاء الله تبارك الله، والحرات. الله يعطيك العافية يا معاذ. طيب نروح للشرقية مع فهد. السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أخوان.
2: يا صباح الأنوار والمسرات.
7: أنا متابع لكم، لكن اليوم موضوع السياحة شغلني شوي، بما أن أنا أحب السياحة الداخلية بشكل عام.
2: الله يحييك.
7: ونحمد الله سبحانه وتعالى اللي من علينا الله بهالبلاد المعطاة، البلاد المتنوعة، سياحة جبلية، سياحة الحمد لله، وأول قبل كل شيء سياحة دينية، مكة والمدينة. وما تضمنهم من مناطق. واحنا في مجالنا مجالنا الغوص الحمد لله فضل الله انا مدرب غوص ونسوي رحلات داخليه وخارجيه، ولكن رحلاتنا الداخليه يعني هي زبدة الموضوع اليوم.
2: يا سلام.
7: فعندنا من حق الشمال الى ديزان تحت جزر فرسان تقريبا 2250 كيلو متر متنوعه بشواطئها بابحارها بالغوص فيها. فاحنا الغواصين ننتظر الصيف اللي يجينا
2: الله الله
7: نتمتع فيه بالغوص افضل. سوى المجموعه الاسبوع اللي طاف راجعه من ينبع. طبعا ينبع في عالم الغوص شيء ثاني، هي عروسه مناطق الغوص.
2: نعم.
7: والحمد لله انا فضل الله عندي حب استطلاع على مناطق قدم داخليه الحمد لله، من شمالها لجنوبها شرقها لغربها، وصلت الى شروره والى البديعه كل المناطق الساحليه الشماليه البحر الاحمر من حقل نزولا الى البدع، فيها اشياء تاريخيه نبي، فيها مغارات النبي الله سليمان عليه السلام، قيال مقنا وادي طيب اسم في قيال، نزولا الى راس الشيخ حميد مقابل شرم الشيخ من جهه جمهوريه مصر، فيها معلم تاريخي، فيها حطام طائره كاتالينيا تقريبا صار له الان حوالي 65 سنه.
2: نعم.
7: لها قصه مشهوره ومعروفه. نزولا الى ضبا والى الوجه واملج، واملج عاد فيها منطقه بعد الحسي منطقه غوص مشهوره ومعروفه.
2: يا اخي اخذتنا في جوله رهيبه.
7: انا والله انا جالس اتكلم بسريع عشان اعطيكم معلومات سريعه.
2: الله يعطيك
7: فرصه للاسئله يعني، تفضل اذا انا طولت.
2: لا بالعكس بالعكس، استمتعنا والله بذكرك للمناطق، وفي ناس كثيره مثلا تسافر بالسياره وتمر على المناطق هذه، لكن ايش تنصح للي ماشي بالسياره وما يعرف اي شيء عن المنطقه او معالمها؟ هل يبحث مثلا في الانترنت او في جوجل ولا فيش؟
7: أكيد الحمد لله الآن وسائل المعرفة بالمواقع موجودة ومعروفة. مثلا احنا الآن أنا آخر رحلة مسوينها تقريبا في جهة القنفذة واللي سوينها قبل حوالي 4 شهور، احنا رايحين غوص أساسا، لكن وحنا في السيارة عندنا سيارة حق أبو 8.
2: يا سلام.
7: ما هو باص كبير، باص متعدل، كان عندنا باص كبير حق 50 راكب. طبعا المركز اللي أنا فيه من ضمن الفعاليات أن احنا نسوي، احنا ما ندرب غوص بس ندرب غوص ونسوي رحلات غوص. ورحلاتنا في الغوص مش مقتصرة بس على ان احنا نروح نغوص فقط، لا، نتعرف على مناطق جديدة، نتعرف على معالم، على مناطق تاريخية. مثلا الان احنا رايحين القنفذة، فقلت الشباب بدل ما احنا رايحين القنفذة ننزل على طريق الهدى، ايش رايكم نطلع الباحة، نتمشى في الباحة يوم وننزل نوريكم في قرية اثرية هناك اسمها قرية دوعين.
2: أيوه.
7: من اجمل المناطق اللي عندنا في المخواه. والحمد لله ونزلنا الليث، برضو نروح الليث نغوص فيها منطقة، فيها عميقة، فيها منطقة في عميقة منتزه المويه الحارة.
2: أيوة.
7: فنجمع احنا نجمع بين الغوص والتعرف على المواقع السياحية في جازان. ما شاء الله جازان غنية بالمواقع.
2: جزان ما شاء الله تبارك فرسان.
7: نروح فرسان، نروح فرسان، لكن اذا رحنا فرسان اكيد ان احنا بنروح وادي لجب، بنروح الجبل الاسود، بنروح جهة العارضة، بنروح جهة المناطق الجبليه المرتفعه.
2: تصلها
7: يوم يومين.
2: يا سلام.
7: جبال القهر، جبال القهر في الريف من اجمل المناطق، يعني اشياء ثانيه، يعني جبل على شكل قبه قبب.
2: يا سلام يا سلام.
7: ما شاء الله تبارك الله.
2: يا اخي ذكرت مناطق على طول الساحل الغربي ما شاء الله، من الشمال الى الجنوب، يعني جوله اعتقد تستحق من الانسان وقت ومال وجهد، ويخرج بتجربه رائعه وبديعه. شكرا جزيلا لك اخونا، خلنا نسميك المرشد السياحي والغواص فهد من الشرقية، شكرا جزيلا لك.
0: الله. اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله. اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى هذا الترتيل الطيب المبارك بصوت القارئ إبراهيم الثاقب، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا فاضل. ما شاء الله تبارك الله يا أخي، المشاركات التي جاءتنا قبلها التلاوة، وفيصل وعبد الله من أبها وعبد الله من الرياض ومعاذ كذلك وفهد، ممتعة وحركت في القلب الكثير، خصوصا من جرب السفر والذهاب وأن يمشي مسافات طويلة بالسيارة متنقلا بين منطقة وأخرى، يستكشف مناطق جديدة في الوطن الغالي ويرى بأم عينه جمال يعني مختلف ولا يتصور. ليش أقول حرك شيء في القلب؟ أنا مثلا لم أعشق الغوص والبحر بالشكل الصحيح إلا في حقل في شمال غرب المملكة. يا أخي سبحان الله، شفت المناظر التي تشاهدونها في الوثائقيات البحرية، تلك الألوان الزاهية من مرجان وشعب مرجانية وأسماك صغيرة ملونة وأسماك كبيرة وتتحرك في أسراب ومجموعات، كنت أشاهده في التلفاز فقط. أنا عن طريق الصدفة كنت في غرض الوالد، النظارة طاحت في منطقة عميقة نوعا ما، فذهبت لإحضارها وأخذت استعدادي من ناحية نظارة الموية وكذا والسباحة. ما إن وضعت رأسي تحت الماء إلا سبحان الله العظيم الخالق المبدع، عالم مختلف جميل بديع. أنا رجعت النظارة الوالد من هنا ورجعت مرة ثانية، وما يعني ما طلعني الوالدة تقول لي ارجع، أنا رحت بعيد، في اقتربت يعني في منطقة عميقة جدا من البحر، فجميل سبحان الله. هالصدف وهل الأشياء الغير مخطط لها لكن تقع على جمال عظيم سبحان الذي خلقه.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: أهلا بكم من جديد يا كرام. هنا مشاركة تقول: تذكير من يذهب بأهلي وأولادي العمرة أو المدينة، فليحتسب إيش؟ فليحتسب كل من صلى واعتمر وسبح واستغفر يصب بميزان حسناته. يا سلام فرصة، لا سيما إن كانت الأمور ميسرة والأمور متاحة. شكرا جزيلا. أملج منطقة بكر للسباحة والسياحة، الأجواء حقيقة طيبة جدا خصوصا لعشاق البحر. شكرا لأبي جواد على هالمشاركة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: أهلا بكم أيها الأفاضل مع جمعية جديدة. اليوم معنا جمعية النور لتعليم القرآن وعلومه، ومعنا الأستاذ أحمد بن قطنان الميموني مدير عام جمعية النور لتعليم القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، وصبحك الله بالخير.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالرضا والنور يا مرحبا.
2: أهلا وسهلا بكم، أعطونا فكرة عن جمعية النور.
4: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نتقدم بالشكر الجزيل لإذاعة القرآن الكريم على هذه المبادرة الكريمة وإتاحة الفرصة لنا لإبراز هذه الجمعية.
2: الله يبارك.
4: الجمعية النور تعتبر جمعية متخصصة في تعليم القرآن الكريم وعلومه، تأسست عام 2025، وهي طبعا امتداد لمسيرة مباركة امتدت أكثر من 15 عاما من خلال حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ثم تطورت حتى أصبحت جمعية رسمية تخدم أبناء وبنات مدينة القيصومة والقرى التابعة لها.
2: جميل. إذن جمعية النور لتعليم القرآن العلومي في القيصومة. طيب، إيش أبرز البرامج والمشاريع لديكم؟
4: الحمد لله الجمعية تقدم عدد من المشاريع والبرامج لهذه المدينة والقرى التابعة لها. من أبرزها انطلقنا برنامج مهارة تطوير المعلمين ومشرفين القرآن الكريم، وقد اختتمنا مؤخرا بنجاح وتأهيل أكثر من 35 معلما ومشرفا حتى أسهم هذا المشروع في رفع كفاءتهم. كذلك نفخر بفوز أحد طلاب الجمعية مؤخرا في مسابقة أقيمت على المنطقة الشرقية وحقق مستوى متقدم فيها.
2: ما شاء الله.
4: كذلك عندنا في فترة الشتاء تقام عندنا برنامج القافلة القرآنية، وهي مبادرة نوعية تستهدف القرى والهجر اللي غير مخدومة في الحلقات وتعليم القرآن، نستهدفها في فترة الشتاء لكثرة الرواد فيها، فنستهدفها ونستهدف رعاة الأغنام والمتجولين هناك في تصحيح التلاوة وكذلك تصحيح تلاوة الفاتحة وكذلك الجاليات والأميين الذين يحتاجون لهذه البرامج. ختاما في البرامج عندنا أطلقنا في هذه الصيف عندنا أطلقنا دورة صيفية للبنين ودورة أخرى للبنات، الآن يلتحق فيها أكثر من 300 طالب وطالبة لاستثمار هذه الإجازة حفظ كتاب الله.
2: أي والله ما أجملهم من استثمار، بارك الله في جهودكم. طيب، من أراد التواصل معكم أستاذ أحمد للاستفسار عن البرامج والالتحاق بها، أيضا كذلك الدعم، وهذا بلا شك جزء عظيم من العمل الخير والإحسان، فكيف له ذلك؟
4: نعم، الجمعية ترحب بكل من يرغب المشاركة في هذا الخير سواء بالدعم أو المساهمة في المشاريع المختلفة، منها القافلة القرآنية وكفالة الحلقات وكفالة الحفاظ وغيرها من المشاريع التعليمية والوقفية. يمكن التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الدخول لمتجر الجمعية الرسمي أو عبر الحسابات البنكية باسم جمعية النور لتعليم القرآن وعلومه والتبرع من خلالها.
2: جميل جدا. ماذا نبحث في محركات البحث؟ جمعية النور هكذا ها؟
4: نعم، جمعية النور لتعليم القرآن وعلومه.
2: جميل جدا. الله يبارك في ما تقدمون وفيما قدمتم، وهي دعوة حقيقة لمن يستمع، لأهل الخير، لأهل البذل والعطاء، يقفوا مع هذا الخير، أن يضعوا أيديهم في أيديكم، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرم الجميع أجر هذا الخير. الأستاذ أحمد بن قطنان سم، لديك كلمة أخيرة تحب أن تقولها؟
4: لا، نتوجه لكم بالشكر الجزيل على ساحة هذه الفرصة لنا بإفراز مشاريع الجمعية، شاكرين لكم.
2: بارك الله فيكم وشكر الله لكم. الأستاذ أحمد بن قطنان الميموني، مدير عام جمعية النور لتعليم القرآن الكريم وعلومه في القيصومة، شكرا جزيلا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: طبعا يا كرام، للجهات الراغبة في المشاركة في هالفقرة، فقرة تغطية، نسعد بتسجيلكم عبر الرابط المثبت في حساب البرنامج على منصة إكس.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى موجز 8، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يجري عددا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعمان والأردن لخفض التصعيد في المنطقة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأوكراني مستجدات الأزمة الأوكرانية والإقليمية. وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية ويستعرضان الأوضاع في المنطقة. المملكة تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن. مفتي عام المملكة يشيد بجهود رئاسة الحرمين الشريفين في خدمة الزوار والقاصدين. الخطوط السعودية تتصدر مؤشرات الانضباط التشغيلي عالميا خلال يونيو 2026. انطلاق موسم صيف الباحة 2026 بأكثر من 500 فعالية. المياه الوطنية تنفذ وتشغل 5 خزانات مياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال. المنتخب السعودي للفيزياء يحقق 5 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الدولي 2026 في كولومبيا. الإسكان توقع عقودا تجاوزت 4.6 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2026. وفي الخبر الأخير، منشآت تطلق أسبوع العقار والمقاولات بمشاركة أكثر من 40 جهة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة. الآن نعود بكم إلى برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا.
0: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا.
0: كما بك أصبحنا.
5: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم شفاء ورحمة للعالمين، وجعل تلاوته عبادة تزكي القلوب وتهذب الألسن، والصلاة والسلام على من أوحي إليه قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أيها الأحبة، كم هو جميل أن نتلو كلام الله كما أنزل، وأن نحافظ على صفاء ألفاظه ونغمة تلاوته دون زيادة أو نقصان. فحسن التلاوة دليل على تعظيم المتلو، والاعتناء بالوقف والابتداء من كمال الأداء. حديثنا اليوم في كما أنزل عن خطأ شائع يقع فيه بعض القراء عند الوقف على كلمات في القرآن الكريم، وهو تحريك الحرف الساكن قبل الحرف الموقوف عليه، فيغير القارئ بذلك

0: ينظره فيكون هناك شيئا من الفتح عند الوقف عليه، فيجب عليه أن يسكن الصاد ولا يحركها، فيقول ليوم الفصل. وكذلك في قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، فالملحوظ أن البعض يقرأها فيقول أو فينطقها فيقول كالقصر، والصواب كالقصر، كأنه جمالة صفر، نفس الأسلوب صفر وليست صفر، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها البعض. وكذلك في قوله تعالى وليال عشر، فالبعض يقول وليال عشر، الصحيح وليال عشر. وكذلك في نفس السورة من سورة الفجر في قوله تعالى والشفع والوتر، فالبعض يقول والشفع والوتر، والصحيح عندما يقف على كلمة الوتر بحيث أن الراء سكنت فينتبه للسكون في حرف التاء التي قبل الراء فيقرأها صحيحة بيقول والشفع والوتر، وتر. وهذه الأخطاء وإن بدت يسيرة في ظاهرها إلا أنها تغير صفات الحروف وتشوه جمال الترتيل الذي أمر الله به في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وفي الختام نقول إن التلقي عن أفواه المتقنين هو السبيل الأصدق لإتقان التلاوة، فالتجويد لا يؤخذ من المصاحف وحدها بل من صدور نقية وألسنة رطبة بذكر الله، فاجعل لك شيخا تسمع منه وتقرأ عليه وتصحح لفظك بأدبه وعلمه، فبذلك تدرك حلاوة القرآن وتقرأه حقا كما أنزل.
1: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد يا أفاضل، شكرا للشيخ يوسف الدوسري. من المشاركات التي جاءت، هذه مشاركة تذكرنا، تضفي على الحلقة جو بديع بأبيات شعرية رائعة، نقلها حمود اليماني، يقول يا سائحا في أرض مجد شامخ سترى الجمال بأبهى كل منظري، فيها العلا والتاريخ يروي مجده والبحر يزهو والجبال تفاخر، من مكة حتى الرياض روائع والطائف الغناء خير مزاهر. طيب لعله في إشكالية في ال... طيب نروح للتغطية. شكرا لحمود.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
4: برعاية وحضور صاحب السمو الملك الأمير منطقة المدينة المنورة، تحتفي رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي بختام أعمال موسم حج 2447 بعد منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والإثرائية التي قدمت لضيوف الرحمن. في هذه اللحظات نسعد بأن ينضم معنا الوكيل المساعد لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي ووكيل الرئيس للشؤون العلمية والتوجيهية والمتحدث الرسمي الشيخ عبد الله بن حطاب الحنيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخيرات والبركات، يا مرحبا.
4: حياكم الله شيخ عبد الله. لو نتحدث عن أبرز منجزات رئاسة الشؤون الدينية في المسجد النبوي خلال موسم حج 1447.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة شهد موسم حج 1447 نقلة نوعية في مستوى الخدمات الدينية والإثرائية التي قدمتها رئاسة الشؤون الدينية المسجد الشريف، انطلاقا من رسالتها في تعظيم رسالة المسجد النبوي الشريف ونشر هداية العالمين وترسيخ المنهج الوسطي المعتدل بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله في خدمة ضيوف الرحمن. الرئاسة حقيقة عملت وفق خطة تشغيلية متكاملة شملت جميع الجوانب الدعوية والإرشادية والعلمية، حيث كثفت برامجها العلمية والدروس اليومية وحلقات القرآن الكريم

0: واللقاءات التوجيهية والإجابة عن استفسارات الزائرين في مواقع متعددة داخل المسجد وساحاته، كما عززت خدمات الترجمة الفورية لخطب الجمعة والدروس العلمية بعدد من اللغات العالمية ليصل المحتوى الشرعي إلى مختلف الجنسيات.
1: جميل.
0: حقيقة شملت المنجزات كذلك إطلاق العديد من المبادرات الإثرائية وتفعيل منصات الرقمية وإثراء المحتوى الإلكتروني، وأيضا توزيع المواد التوعوية بعدة لغات بما يسهم في نشر العلم الشرعي الصحيح، وأيضا تعزيز الوعي الديني وإبراز الصورة الحضارية للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين. الرئاسة حقيقة أسهمت في من خلال أعمالها في توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير بعض الخدمات الدعوية والإرشادية، بما يحقق حقيقة سرعة الوصول للمعلومة الشرعية وأيضا يرفع جودة الخدمات المقدمة ضيف الرحمن.
1: جميل.
0: ويجعل التجربة للزائر أكثر يسر وفاعلية.
1: نعم شيخ عبد الله، إذا تحدثنا وقد أشرت إلى موضوع البرامج الإثرائية، فأسأل هنا كيف أسهمت البرامج الدينية والإثرائية في خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم الإيمانية؟
0: صحيح، حقيقة تمثل البرامج الدينية والإثرائية أهم مرتكزات رسالة الشنو الدينية، فهي لا تقتصر على تقديم المعلومات الشرعية فقط، بل تهدف إلى صناعة تجربة إيمانية متكاملة يعيشها الزائر منذ وصوله ودخوله المسجد النبوي الشريف وحتى مغادرته. وقد حرصت الرئاسة حقيقة على تنويع البرامج بما يلبي احتياجات مختلف شرائح الزوار، طبعا شملت الدروس العلمية، المحاضرات، الكلمات، اللقاءات والكلمات الوعظية للزوار سواء باللغة العربية أو باللغات، وأيضا برامج الإفتاء والإجابة على الأسئلة الشرعية، إضافة إلى حلقات تعليم القرآن الكريم، وأيضا البرامج الموجهة للنساء، وكذلك لا نغفل عن الأطفال والناشئة، هناك محتوى توعوي متخصص لهم منتشر من خلال الشاشات الذكية والمطبوعات الموجودة داخل المسجد النبوي الشريف.
1: جميل. بعد كل موسم حج بلا شك ترصدون دروس نجاحات تم توثيقها، فما أبرزها؟
0: من أبرز النجاحات حقيقة التي تحققت خلال موسم الحج العام نجاح الرئاسة بتنفيذ خطتها التشغيلية بكفاءة عالية، وأيضا التكامل الذي تحقق مع الجهات الحكومية والخدمية العاملة في المسجد النبوي، بما انعكس ولله الحمد على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. أيضا من النجاحات أن الرئاسة نجحت حقيقة في الوصول إلى أعداد كبيرة من المستفيدين عبر البرامج الحضورية والإلكترونية، وأيضا تقديم خدمات دعوية وإرشادية تراعي اختلاف اللغات والثقافات مع المحافظة على جودة المحتوى العلمي ودقته وموثوقيته. أيضا حقيقة الموسم أثبت أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية المؤهلة والتدريب المستمر والاستفادة من المتطوعين والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات، إضافة إلى أهمية التخطيط المبكر والمرونة في إدارة الأعمال، وأيضا قياس رضا المستفيدين وتحليل البيانات لتطوير الأداء بصورة مستمرة.
1: جميل جدا. في سياق الحديث عن حلقة اليوم أو في حلقة اليوم، أحد المستمعين تحدث، أخونا معاذ من الرياض، أنه زيارة المدينة المنورة كانت بالنسبة له تجربة عظيمة جدا، فمن يزور المدينة بلا شك يزور المسجد النبوي الشريف، فما أبرز الاستعدادات والخطط المقبلة لتطوير الخدمات الدينية المقدمة لهم؟
0: حقيقة الخطط المستقبلية تنطلق من مبدأ التطوير المستمر لأعمالها، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال موسم الحج والمواسم المختلفة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأيضا يعزز مكانة المسجد النبوي بوصفه منارة علم وهداية العالمين. تتضمن حقيقة الخطط المقبلة التوسع في البرامج الإثرائية المتخصصة، وأيضا زيادة المحتوى العلمي المترجم إلى لغات جديدة، وأيضا نحرص على الاستفادة بصورة أكبر من تقنية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الدعوية والإرشادية، بما يحقق يعني سرعة الوصول للمعلومة الشرعية ورفع جودة تجربة المستفيد. الرئاسة حقيقة تعمل على تطوير المبادرات أيضا النوعية الموجهة للزوار وإطلاق مشاريع علمية وإثرائية جديدة سواء يعني من أعمالها مباشرة أو من خلال تأجيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة. وأيضا نحرص على استمرار في تأهيل الكفاءات العلمية والإدارية بما يضمن بإذن الله تعالى تقديم خدمات دينية تليق بشرف المكان وقدسية الرسالة.
1: الله يبارك في جهودكم وجزاكم خير الجزاء. بماذا تحب أن تختم شيخ عبدالله؟
0: أبدا إحنا إذا الرئاسة تحرص على تقديم خدماتها بشكل مستمر ومتطور، ونحرص تلك أيضا على قياس الرضا، ونتمنى من جميع المستفيدين هذه الخدمات تزويدنا بتجرباتهم والملاحظات إن وجدت أو شيء حتى يعني تساعدنا في تطوير خدمات. وأيضا حقا أشكر يعني سمو أمير المنطقة الداعم لنا دائما في أعمالنا ومشاريعنا، وحضوره حقا أكبر دعم لأعمال رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد أبو الشديد.
1: بارك الله فيه وفيكم وفيما تقدمون. شكرا لجميع العاملين حقيقة هناك. شكرا لكم الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني، وأنت الوكيل المساعد لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي ووكيل الرئيس للشؤون العلمية والتوجيهية والمتحدث الرسمي. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم. الله يعطيكم العافية. بارك الله فيك.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.
2: اللهم اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت لكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ هيثم الجدعاني عليه رحمة الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: حياكم الله يا كرام، وحيا أهلا بمن انضمت إلينا الآن ضيفة عزيزة، هي الدكتورة أماني بنت خليفة البحر، أستاذ السياحة والآثار والتاريخ بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة أماني، وصبحك الله بالخير.
3: يا هلا ومرحبا أستاذ خالد، صبحك الله بالنور والسرور، وأهلا وسهلا فيكم في إذاعتكم المباركة. أهلا وسهلا،
2: بارك الله فيكم. حديث ماتع اليوم مع مستمعينا ورسائلهم ومكالماتهم حول السياحة الداخلية. بداية، كيف غيرت رؤية 2030 مفهوم السياحة الداخلية في المملكة؟
3: بداية، السياحة تعد أحد القطاعات الواعدة جدا في رؤية المملكة 2030، نظرا لأن الحمد لله رب العالمين مملكتنا الحبيبة تتميز بتنوع جغرافي وثقافي وتاريخي ووجهات جاذبة جدا للسياحة محلية وعالمية. علشان كذا تعتبر السياحة بالنسبة لرؤية المملكة 2030 أحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الرؤية. طبعا أنت تعرف حضرتك أن برنامج جودة الحياة وصيف السعودية تحولت السياحة فيها الداخلية بالنسبة لنا إحنا كسعوديين وكوجهة نظر عالمية من خيار ثانوي إلى نمط حياة رئيسي للمواطنين والمقيمين، أصبحوا كلهم يتطلعون إلى السياحة وتشجيع السياحة في المملكة العربية السعودية والإنفاق على السياحة. طبعا الكلام هذا كله في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. إحنا طبعا كان هدف حكومتنا الرشيدة عدم تسرب الأموال للخارج وإنفاقها في الداخل بسبب تنوعاتنا الجغرافية والثقافية والحضارية في المملكة، فحبت قيادتنا الرشيدة تفعيل رؤية المملكة 2030، تفعيل هذه طبعا الوجهات السياحية وتنشيطها.
2: جميل. طيب، دائما السؤال يتبادر، ليش ما أسافر في الخارج؟ فما الذي يميز السياحة الداخلية أساسا عن السفر إلى الخارج؟
3: طبعا إذا جيت إلى السياحة الداخلية أستاذ خالد، يميزنا كثير أشياء عن الخارج. أولا، أنت ما تلاقي منطقة زي المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف من جميع جهاتها الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية والوسطى، وفي كل أماكنها توجد فيها أماكن سياحية سواء كانت ثقافية أو تراثية أو جغرافية أو حتى بيئية عمرانية، كلها موجودة، كل الأطياف السياحية المتوفرة في المملكة العربية السعودية موجودة. فأنا كسائح سواء كنت مقيم أو حتى كنت سائح أجنبي جاي من برا، أنا ليش أبعد عن هذه المنطقة بجميع الأطياف اللي فيها؟ إذا جيت مثلا على سبيل المثال يا أستاذ خالد، أتكلم مثلا عن السياحة اللي هي الدينية. السياحة الدينية بلاقيها في مكة والمدينة المنورة، في رحاب الحرمين الشريفين كسائح ديني أنا أبغى السياحة الدينية. إذا جيت مثلا بتكلم عن الجوانب الترفيهية في المنطقة الغربية، أيضا أنا عندي الطائف، عندي الطائف فيها أماكن تراثية وتاريخية رائعة جدا. إذا جيت أنا سائح وجهتي والله ترفيهية، أنا عندي أماكن في المملكة العربية السعودية جبلية تاريخية مثل منطقة عسير، منطقة أبها، منطقة السودة، رجال ألمع. رجال ألمع يعتبر من أروع وأجمل المناطق في جنوب المملكة العربية السعودية. أنا لما زرتها كبنت البلد انبهرت، فما بالك بالسواح الأجانب وإحنا معاهم يا أستاذ خالد، كانوا في غاية الانبهار والشغف بهذا المكان. إذا جيت كسياحة جبلية مثلا، بلاقي منطقة الضباب اللي هي في منطقة أبها، منطقة عسير، منطقة السودة، حتى التنوعات اللي هي البيئية، وجود مجموعة من مثلا الكائنات الحية مثلا اللي هي بعض الحيوانات الموجودة، الفهود العربية، القرود، بعض مثلا الطيور، كلها موجودة. فأنا كسائح كل شيء أبغاه موجود. إذا جيت مثلا للسياحة والله لا، الترفيهية العامة اللي هي الهادئة العائلية، منطقة البوليفارد في الرياض، منطقة الدريعية. إذا جيت السياحة التراثية التاريخية، منطقة العلا. طبعا كل هذه السياحة مثلا على سبيل المثال الساحلية، المنطقة الشرقية، كورنيش الدمام، الأحساء، الجبيل، كورنيش الجبيل، المناطق التراثية في مثلا منطقة ينبع، الأماكن التاريخية، الأماكن الجديدة الحديثة في منطقة تبوك، في نيوم، في البحر الأحمر، كلها سياحات متطورة دافعة مشجعة للسواح سواء كانوا في الداخل أو في الخارج على ارتياد السياحة في المملكة العربية السعودية.
2: جميل.
3: طبعا كل هذه الدوافع خلت تنشيط السياحة، زيادة الوعي عند السائح الداخلي والخارجي حتى المملكة العربية السعودية، أصبح يتطلع إلى القدوم للمملكة العربية السعودية بغرض الاستمتاع بكافة هذه الوجهات، أيا كانت رغبته في هذه الوجهة هي موجودة ومتاحة ويستطيع ممارستها بكل حرية، والدولة كفلت الحرية الكاملة والراحة لسواحنا في الداخل وفي الخارج.
2: جميل. وأنت تتحدثين، جاء في بالي ذاك المشهد في بداية الصيفية، تلك السيارة الكبيرة العائلية يتم تجهيزها، الحقائب فوق السيارة تربط، هذا نعرف أنه حيمشي بالسيارة، يسافر بالسيارة ويذهب هنا وهناك في ربع البلاد الغالية. أخونا فهد كان يتحدث وهو مرشد سياحي كيف أنه التمشيط المنطقة من شمال غرب المملكة على الساحل الغربي يتحدث إلى الجنوب هناك في جازان وفرسان، أمور جميلة جدا حقيقة يصادف الإنسان ويعيشها. إذا تحدثنا عن أثر السياحة الداخلية على ابن البلد وعلى مجتمعه، ما هي؟
3: طبعا أنا إذا جيت أتكلم عن الأثر رجع علينا بشكل كبير جدا يا أستاذ خالد، نظرا لأن تنشيط السياحة أنا مسؤوليتي كمواطن سعودي محب لبلده، لابد أن أنا أعمل على مجموعة أشياء علشان أحافظ على هذه السياحة وحافظ على أثرها القوي في المملكة العربية السعودية، لأنه يعتبر أنا مثلا أنا ما دوري أن أنا أخدم في هذا المجال، فلا بد أن أنا مثلا كمستثمر أنا أثبت مجموعة الأسعار مثلا في البنادق علشان أحافظ على استمرارية قدوم مثلا السواح إلى هذه المناطق، وأتعاون مع وزارة السياحة حتى تعود الأثر البناء للسياحة وفعالياتها للمملكة العربية السعودية وللمواطن وللمقيم. أيضا بالإضافة إلى ذلك، أنا لابد كمستثمر أن أنا أعمل إنشاء منتجعات شتوية صيفية لجلب السواح على مدار العام، مش موسم بس فقط زي ما تفضلت حضرتك أحزم سيارتي وأمشي في الصيف، لا، أمشي في الصيف وأمشي في الشتاء وأمشي في الربيع، أجهز اللي هي المنتجعات البرية، أجهز المنتجعات البيئية، أجهز اللي هي المنتجعات الجبلية للقادمين من الخارج، أجهز المنتجعات الساحلية لمناطق السواحل في المنطقة الشرقية في جزيرة فرسان. حضرتك المملكة العربية السعودية بشواطئها سواء كانت في الشرقية أو في الغربية أو في الجنوبية رائعة ماتعة جميلة، تنظر إلى مناطق سياحية، إذا جيت للشعاب المرجانية في البحر الأحمر، إذا جيت لجزيرة فرسان في جازان قمة الجمال، مجموعة الأسماك، جمال الأسماك، تنوع الأسماك في الصيد في الغوص، حضرتك لما تنزل هناك تحت الماء تشوف عجوبة من أعجوبات الله عز وجل تحت الأرض. فإذا كنت أنا بالطريقة هذه مواطن، فلا بد أن أنا أحافظ على هذه المحميات وأشجعها حتى يعود الأثر الفعال لكل هذه الأثار السياحية، تعود على المواطن وتعود على المقيم.
2: جميل.
3: بالإضافة كمان إلى ذلك، لابد أن أنا أسهل للشباب فتح مشاريع سياحية صغيرة علشان تعود برضو أثرها على المجتمع وعلى الشباب أيضا، وكمان أنا أعمل عملية التسويق الرقمي، التسويق الرقمي والترويج للسياحة بهوية مستقلة تعبر عن روح السعودية عبر منصات التواصل، كل هذه برضو تعود بأثرها الجميل. إن لم تكن أنا والله جيت كسائح من زرت استطعت أن أزور المملكة، أنا ممكن أشوفها على فكرة في مكاني في بلدي اللي أنا قاعد فيها وأتطلع وأأمل وأتشوق إلى زيارة المملكة في هذا المكان، أنا بجي إن شاء الله في يوم من الأيام بسبب إيش؟ بسبب الترويج الصح والمنصات اللي هي السياحية القوية.
2: جميل جدا حقيقة، حديث ماتع ويعني يحيي الشغف في ويجدد نظرة الإنسان لموضوع السياحة الداخلية كيف يفيد ويستفيد منها في مجالات متعددة. الله يعطيك العافية دكتور أماني، بماذا تحبين أن تختمين في نصف دقيقة؟
3: الحقيقة بس أنا بأقول أن بلدنا جميلة، عدد الرحلات اللي استقبلتها المملكة 50 مليون رحلة سياحية ما بين 2020 و2025، طبعا أنفقت العديد من الأموال على هذه الأماكن السياحية حتى تستثمر فيها بشكل ناجح، الرياض، مكة، المدينة، المنطقة الشرقية، جميع أنحاء المملكة رائعة وجميلة، ومن هذا المنبر المبارك أشجع جميع أنحاء العالم والمقيمين إلى القدوم إلى المملكة العربية السعودية، حياهم الله جميعا مستضافين، مرحب فيهم من قبل حكومتنا الرشيدة ومن قبل المواطنين الشرفاء أمثالكم.
2: بارك الله فيكم وشكرا جزيلا على الإطلالة والإثراء في موضوع الحلقة عن السياحة الداخلية. الدكتورة أماني بنت خليفة البحر، أستاذ السياحة والآثار والتاريخ بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، شكرا جزيلا لكم.
3: أهلا وسهلا فيك، شرفت فيكم.
2: في أمان الله، بارك الله،
3: مع السلامة.
2: مع السلامة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: طاقة إيجابية حقيقة منكم مستمعين الكرام، مداخلاتكم كذلك حديث ضيفتنا جزاها الله خير حول السياحة الداخلية والأدوار المتعددة حقيقة للمستثمرين، للمواطنين، لأصحاب الأفكار، لأصحاب الإبداعات. عموما نتمنى يا ربي أن ييسر لكل صاحب إجازة هو وأسرته رحلتهم، وأن يستمتعوا ويكونوا سالمين غانمين في كل درب وفي كل سبيل. نحن تقريبا هكذا انتهت حلقة اليوم، تحدثنا فيها عن السياحة الداخلية واستمتعنا بالعديد من المشاركات، واعتقد كل يعني شخص فينا مسؤول بطريقة أو بأخرى عن إظهار منطقته وبيئته والمكان الذي يعيش فيه، أن يظهره بأجمل صور وبأبهى حلة، وما تدري متى يأتيك السائح وترحب به وتسعد، ونحن أهل الكرم والترحاب والضيافة. شكرا لكم يا كرام على متابعتكم، على إثرائكم. الملتقى بكم يتجدد غدا بحول الله عند السادسة، عفوا عند السابعة تماما، بحوله جل في علاه. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. واذكر ربك،
4: واذكر ربك،
5: واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار.
1: دعاء الاستفتاح. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك،
6: ولا إله غيرك.
4: واذكر ربك.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن محمد باحاج من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن محمد باحاج من سورة البقرة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، الآية، متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، متفق عليه. عن شقيق رحمه الله قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه ليمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، متفق عليه. عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل، متفق عليه.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: الحياة الطيبة،
5: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: لي زيارة لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، فهل جاء فضل خاص بالصلاة في مسجد قباء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسجد قباء أسس على التقوى، وهو أول مسجد بناه النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وللمشي إليه والصلاة فيه فضل عظيم.

0: من أجل الصلاة في مسجد قباء، وقباء قرية على سابقا على بعد ما يقارب ميلين أو ثلاثة من المدينة، والآن أصبحت جزء من المدينة، بل هي أصبحت من أحياء المدينة، والآن وضع طريق ما بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء، فأصبح الناس يعني قد تيسر لهم المسير والسير من مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مسجد قباء، فهو طريق ممهد وميسر، ويعين المسلم أيضا للتنقل سواء من كان يسكن في المناطق القريبة من قباء أو من كان يسكن قريبا من الحرم للوصول لأحد المسجدين. ومسجد قباء صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة، عند هجرته عليه الصلاة والسلام، فصلى فيه صلاة، وفي رواية فصلى فيه أي صلى فيه فريضة أو نافلة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن له أجر لمن صلى في هذا المسجد وهو مسجد قباء، فقال كأجر عمرة، أي كأن أجر الصلاة فيه بمثل ما يؤجر عليه المعتمر أو أجر العمرة لبيت الله عز وجل. ومسجد قباء ذكره الله تعالى في قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهو المسجد الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام في أول مقدمه للمدينة، وهو المسجد الذي أسس على التقوى والإيمان. فقد ذكر عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، وقال لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبن. فهذا يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد، وهو ما ذكره سعد بن أبي وقاص، فهذا يدل على ما عرفه وما علم به من فضل الصلاة في هذا المسجد. نعم،
1: أحسن الله إليكما شيخنا الكريم. هذه مستمعة تقول في سؤالها أنها امرأة حامل في الشهر الثاني ونزل منها دم، فهل تصلي أم تتوقف فورا عن الصلاة؟
0: إذا كانت في الشهر الثاني كما ذكرت السائلة، فإن المرأة التي في بطنها جنين ويحصل معها نزيف، أي نزيف الدم، فإن عليها أن تصلي وألا تقطع الصلاة، فإذا صلت فصلاتها صحيحة، لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئا ولا يعد من دم حيض ولا نفاس، لأن هذه المرأة ما زالت تحمل في بطنها جنينا، فليس بامرأة تقول بأنها نفست، وليس أيضا بحيض. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عندما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي، وجاء في رواية صلي وإن

0: قطرة دم على الحصير، يعني أن هذا الدم لا يضر، ولكنها عليها أن تتوضأ لكل صلاة. فالمرأة الحامل إذا نزل معها الدم فإن عليها أن تستمر في صلاتها، وإذا استمر هذا الدم فعليها أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقت هذه الصلاة، فتتوضأ ولا يضرها بعد ذلك لو نزل شيء من الدم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة تقول في سؤالها: تم عقد قراني من رجل، وكان بيني وبينه مكالمات مطولة بالهاتف، وحصل بيني وبينه خلاف شديد، وطلقني بالهاتف وأنا حائض، مع العلم بأنه لم يحصل بيننا خلوة، إنما لقاءات عابرة في مجلس الرجال في بيتنا. السؤال الأول شيخنا الكريم: هل يقع الطلاق وهو طلقني وأنا حائض؟ والسؤال الآخر: هو يطالبني بإرجاع المهر كاملا، فهل يحق له ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
0: هذه مسألة مهمة، يعني يتساهل فيها خاصة بين الرجل وبين المرأة فيما يتعلق ب كثرة أو طول فترة أو الفترة التي تكون ما بين العقد وما بين الدخول. فالغالب أنه في هذه الفترة تحصل الخلوة، لكن البعض لا يعني يعتبر بأن هذه خلوة. فنقول أولا في هذه المسألة: طلاق المرأة أولا قبل الدخول بها فإنه يقع هذا الطلاق ولو كان في حيضتها، ولا يكون هذا بطلاق بدعي كما في الطلاق لو أن المرأة دخل بها. وبعض أهل العلم يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول، فيملك الزوج مراجعة الزوجة إذا طلقها دون الثلاث بعد الخلوة الصحيحة. وهذه الخلوة نقول أنها التي يمكن الوطء فيها عادة، فإذا خلا بها سواء في مجلس الرجال أو في مكان خاص في البيت وأغلق عليهم الباب، ويستطيع الرجل أن يتمكن من المرأة، فإن هذا نقول بأنه خلوة. ونقول الذي يجب عليه إذا كان ما حصل أنه لم يدخل بها كما ذكرت السائلة، فنقول أن إذا لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة كاملة بحيث أغلق عليهم الباب، فإنه في هذه الحالة لو طلقها فإنه يرد عليها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فمن عفى منهما فلا بأس، إن عفت سقط حقها، وإن عفى هو سقط حقه، وإلا فعليها أن ترد النصف مما وصل إليها من مهر، وليس عليها عدة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولا يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر حصل فيه جماع إذا حصلت الخلوة. فهذه الأحوال الثلاثة الصحيح أنه لا يقع الطلاق، يعني لو أنه قد خلا بها خلوة يستطيع أن يجامعها أو أغلق الباب عليهما. فأحيانا إذا أغلق الباب يحصل بينهما شيء من المداعبة أو غير ذلك، فالصحيح في ذلك أن هذا الفعل يكون من الخلوة. فإذا طلقها وقد خلا بها وهي حائض أو نفساء وقال بعض أهل العلم أنه يعلم أنها حائض، فإنه الصحيح لا يقع هذا الطلاق. وهكذا لو أنه جامعها وطلقها في طهر قد مسها فيه، ففي هذه الحالة بشرط أن لا تكون حبلى ولا آيسة، ففي هاتين الحالتين كما ذكرنا أنه لا تدخل يعني هذه المسألة إذا كانت حبلى أو الآيس، لأن البعض من الناس يظن أن طلاق الحبلى أي الحامل أنه لا يقع، والصحيح أنه يقع. فطلاق الحبلى لا حرج فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر طلقها طاهرا أو حاملا. وهذه المسألة مما تشكل على كثير، خاصة من الأزواج ممن عقد أو تم العقد بينهما وتحصل الخلوة، وأحيانا يذهب بها، وأيضا أحيانا يذهبون إلى المنزل الذي يريدان أن يسكن فيه لتأثيره أو لغير ذلك، فهذا في الغالب أنه الصحيح نقول بأنه خلوة، لأنه خلا بها. ولو دخل هذا البيت لوحدهما الذي سيسكنان فيه ولو كان لتأثير، فالأقرب في ذلك أنه داخل في معنى الخلوة. هذا من باب التنبيه. نعم.
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. نرى بعض الناس يحلف بالطلاق وكذلك التحريم على زوجته، وذلك عند أمور بسيطة كإكرام ضيف أو خلافات زوجية، فما توجيهكم؟ وهل الحلف بالطلاق يعد حلفا بغير الله عز وجل؟
0: الحلف بالطلاق لا يسمى حلف في الحقيقة، وإنما لأنه أولا نقول أنه ليس من جنس الحلف بالله سبحانه وتعالى، ليس من جنس أن يقول والله أو يقول والله لا أفعل أو كذا. فالحلف بالطلاق معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب. ففي الغالب الذي يحلف بالطلاق ونسميه حلفا لأنه يريد من الشخص المقابل له إما أن يحثه على شيء، سواء زوجة أو يريد أن يكرم شخصا فيقول علي الطلاق، أو المنع يمنع زوجته من شيء فيقول علي الطلاق أن لا تفعلي كذا، أو التصديق يقول علي الطلاق أن ما قلته حقيقة، أو التكذيب يقول أنني لم أكذب علي الطلاق أنني لم أكذب. فإذا قال عليه الطلاق بشيء من ذلك فهذا يسمي أهل العلم ب أو يحمل على محمل اليمين، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب، فسمي يمينا لهذا المعنى، وليس فيه حلفا بغير الله. ما قال هذا الشخص بالطلاق والطلاق ما أفعل كذا. ولذلك إذا حصل بأن تلفظ بشيء من ذلك نقول أن هذا طلاق معلق ويسمى يمينا، لأنه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب كما ذكرنا. فالصواب أنه إذا كان قصد منع هذه الزوجة أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فهو على نيته، فيكون حكمه إذا نوى أنه يريد المنع أو الحث كما ذكرنا فإنه يكون حكمه حكم اليمين، فيكون في هذه الحالة إذا حنث عليه كفارة يمين. وعند جمهور أهل العلم أنه يقع هذا الطلاق، أن من حلف على زوجته بأن قال علي الطلاق أن لا تخرجي، علي الطلاق أن لا تفعلي، فخرجت، فعند جمهور أهل العلم أنه يقع الطلاق، سواء نوى أن يكون هذا يمين أو المنع أو الحث، أو أنه نوى في داخله عندما نطق بهذا أو علق الطلاق نوى ب بذلك الفرقة بينه وبين زوجته. والأقرب والله أعلم أنه لا يقع هذا الطلاق وهو الأصح، وهو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمهم الله، وما عليه أيضا الفتوى عندنا في المملكة العربية السعودية، لأنه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب بالرقم 0534 700 700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر.
6: الحمد لله رب العالمين.
4: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
7: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب،
2: آداب الشرب. آداب المسلم في الشرب مستمدة من آداب الإسلام الذي أدب الإنسان فأحسن تأديبه في كل شأن من شؤون الحياة، فهو يشرب على دفعتين أو ثلاث بعد التسمية، ولا يتنفس في الإناء، ولا يشرب من فم السقاء ما أمكنه ذلك، ولا ينفخ في الشراب، ويشرب قاعدا إن استطاع.
0: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة مريم.
1: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ففي هذه الآيات إثبات القرابة النسبية ولو مع اختلاف الدين، وفيها توجيه الدعوة إلى القرابة، وفيها وجوب إفراد الله بالعبادة، وفيها التوجيه لقصد ثواب الآخرة والأمر بالاستعداد لتلك الدار، وفي الآيات تحريم الإفساد في الأرض وتحريم بخس المكاييل والموازين، وفيها تحريم قطع السبيل، وقوله جاثمين أي موتا خامدين، وفي الآيات جواز دخول دار المعذبين للعظة والاعتبار، وفيها عظم ذنب المعرض بعد قيام الحجة عليه وورود الأدلة إليه، وفيها تحريم الكبر، ومنه عدم الانقياد للحق والترفع عن عبادة الله.

للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ففي هذه الآيات تحريم الشرك بصرف شيء مما لله لغيره، وفيها ضرب الأمثلة من أجل الإفهام، وفيها جواز استعمال القياس، وفيها اتخاذ المساكن والمنازل والبيوت وتقويتها وتدعيمها وجعلها تقي ساكنيها الحر والبرد، وفيها جواز إزالة نسج العنكبوت، وفيها الترغيب في تفكير الإنسان فيما يريد عمله قبل أن يؤديه ليعرف آثاره ونتائجه، كما أن فيها الترغيب في التفكر في حقائق الأشياء وعدم الاغترار بظواهرها. وفي الآيات ضرب الأمثلة لتوضيح الحال والمآل تقريبا للأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، وفي الآيات الحث على تدبر الأمثال وتعقلها وفضل من فعل ذلك، وفيها تفاوت الناس في علومهم، ومن أسباب ذلك اختلاف قدراتهم العقلية على فهم الأمثال. وفي الآيات الأمر بتلاوة القرآن وأنه عبادة يتقرب لله بها، وفيه الترغيب في الإكثار من تلاوة القرآن وتدبر معانيه والاهتداء به وتصديق أخباره والعمل بأحكامه. وفي الآيات الأمر بإقامة الصلاة بما يشمل شروطها وأركانها وواجباتها وترك محظوراتها، وفيها أثر الصلاة على الاستقامة وكونها سبباً لمغفرة الذنوب. وفي الآيات النهي عن الفحشاء والمنكر، وفيها الترغيب في الإكثار من ذكر الله تعالى. ثم قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ففي الآيات مشروعية الجدال مع المخالف بالتي هي أحسن، وذلك بإيراد الحجج عليهم والجواب عن الشبهات التي لديهم. وفيها النهي عن مجادلة أهل الكتاب بغير الأحسن، ومن ذلك جدالهم من غير المختصين، أو جدالهم بغير بصيرة، أو بسوء خلق، أو بفظاظة لفظ. وفي الآيات أن الجدال لا يكون من الإنسان إلا لما يرى أنه حق، ولا بد أن يقصد الوصول إلى الحق وهداية الخلق. وفي الآيات النهي عن الجدال على وجه المشاغبة والمغالبة، وفيها النهي عن الظلم بعامة، والنهي عن مجادلة من يكون هدفه ظلم الخلق، والأصل بقاء حكم الآية وعدم نسخها. وفي الآيات بناء النقاش مع المخالفين على المشتركات فيما بيننا وبينهم. وفي الآيات النهي عن القدح في الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل. وفي الآيات وجوب قبول ما مع الخصم من الحق، وفيها وجوب التصديق بكل ما في الكتاب، وفيها قبول إسلام أهل الكتاب. ثم قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ففي الآيات عدم حجية ما في الكتب السابقة
إذ

لو كانت حجة لتعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أن عدم القدرة على الكتابة ليست قادحا في عدالة صاحبها. وفي الآيات اجتناب أسباب نشوء الشبهة والشك عند الآخرين، وفيها استحباب حفظ القرآن كاملا أو أجزاء منه. وأخذ بعضهم من الآية اشتراط حفظ القرآن لبلوغ منصب الاجتهاد، كما حكي ذلك عن الإمام الشافعي، والجمهور على خلافه. وفيها مكانة العلماء وحفظة القرآن، وفيها الرجوع للعلماء، وفيها تحريم جحد شيء من القرآن. وفي الآيات مشروعية الدعوة إلى الله جل وعلا بالإنذار من العقوبة، وفيها استحباب البيان والوضوح عند الدعوة لله وكراهة الإغراب في الألفاظ، وفيها وجوب الاحتجاج بالقرآن والاحتجاج بالسنة والإجماع احتجاج بالقرآن لأنه قد دل عليهما، وفيها التحدي بمعجزة القرآن واشتماله على الخير والهداية والصلاح. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي، التفسير
1: الفقهي من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي،
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الأعراف.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: جوده صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أخرجه مسلم. وعن جبير رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة حنين، طفق الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العضة أي الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. أخرجه البخاري. ويدل على عظم جود النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم: الدمام 90، الهفوف 90.4، حفر الباطن 89.6، الخفجي 88.2، على موجات الإف إم.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
4: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
4: هدايات الحديث الشريف،
5: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن معاوية بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. أخرجه مسلم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة آل عمران.

0: الثاني. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه أربعا، وكون التكبيرات أربعا هذا هو الذي عليه أكثر الأحاديث، لكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسة تكبيرات كما جاء في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، وأيضا وردت آثار عن بعض الصحابة أنهم كبروا أكثر من خمس. ومن هنا اختلف الفقهاء في عدد التكبيرات، والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور أن التكبيرات تكون أربعا، لكن لا بأس بالزيادة على ذلك أحيانا، يكبر خمسا أو ستا، لا سيما إذا كان صاحب الجنازة ذا فضل كأن يكون عالما كبيرا أو نحو ذلك. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه حين صلى على سهل بن حنيف كبر عليه ستا وقال إنه من أهل بدر، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. قال ابن القيم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعا وخمسا وستا، فكبر زيد بن أرقم خمسا وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبره، ذكره مسلم. وكبر علي بن أبي طالب على سهل بن حنيف ستا، وكان يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا، ذكره الدارقطني. وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا. قال ابن قيم وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده. أيضا من أركان الصلاة على الميت قراءة الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وأيضا من الأركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. أيضا من الأركان الدعاء للميت، وهو آكد الأركان لأن الدعاء للميت هو المقصود من صلاة الجنازة. وقد جاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أخرجه أبو داود وابن ماجه. كذلك أيضا السلام، وهذا من أركان الصلاة على الجنازة، يدل لذلك حديث أبي أمامة المتقدم، وأيضا عموم حديث تحليلها التسليم. وأيضا من الأركان الترتيب، يعني ترتيب الأركان، وهذا هو الركن السابع. فهذه هي أركان الصلاة على الميت، فلا بد من الإتيان بهذه الأركان السبعة.
1: الآن ندخل في موضوع كيفيتها يا شيخنا، كيفية صلاة الجنازة.
0: كيفية أو صفة الصلاة على الجنازة، يكبر ويقرأ الفاتحة، ولا يشرع أن يأتي بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح لا يؤتى به في الصلاة على الجنازة. قال أبو داود سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح في الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم، فقال الإمام أحمد ما سمعت، أي ما سمعت أن هذا قد ورد. ولأن صلاة الجنازة يشرع فيها التخفيف فلم يشرع افتتاحها بدعاء الاستفتاح، وبناء على هذا يكبر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يأتي بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، فلا حاجة لأن يأتي بدعاء الاستفتاح في الصلاة على جنازة. ثم بعدما يقرأ سورة الفاتحة يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بأية صيغة وردت من صيغ الصلاة الإبراهيمية. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، والدعاء للميت هو أهم

0: أما في صلاة الجنازة. بل قال بعض أهل العلم إن ما قبلها هو كالمقدمة لها، يعني قراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي كالمقدمة للدعاء للميت. الغرض أصلا من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، فينبغي العناية بهذا الركن. إذا يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، والأفضل أن يركز في دعائه على المأثور. ومن ذلك ما جاء عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء العظيم، فقال: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وغير ذلك مما ورد. ف يعني هذا الموضع هو موضع دعاء، لو دعا بغير ذلك مما وردت به السنة أو حتى مما لم يرد، لأن الدعاء ليس توقيفيا، فهذا يعني له أن يدعو. لو قال: اللهم أدخلوا الجنة، أعذهم من عذاب النار، أعذهم من عذاب القبر، فكل هذا مشروع. إذا كان الميت أو مع الجنائز طفل لم يبلغ، فينبغي أن يخصه بالدعاء، فخاصة الدعاء لوالديه بأن يكون شفيعا لهما. ومما ورد: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقيه برحمتك عذاب الجحيم. ولهذا ينبغي عندما يؤتى بالجنائز أن يبين أحوال هذه الجنائز. يقال مثلا: صلوا على الميت، أو صلوا على الميتة، حتى يؤتى بالضمير المناسب. فإذا كان مثلا الميت رجل يقال: صلوا على الميت، إذا كان الميت امرأة صلوا على الميتة، إذا كان معهم طفل صلوا على الميت والطفل، حتى يأتي المصلي بدعاء مناسب. إذا كانوا رجالا ونساء وأطفالا يبين لهم، يقال مثلا: صلوا على الأموات وعلى الطفل أو على الأطفال. المقصود أن الإمام ينبغي إذا كان مع جنائز طفل أن يبين ذلك للمصلين حتى يخصوه ويخص والديه بهذا الدعاء. وإذا كانت الجنازة واحدة يبين هل هي ذكر أو أنثى، حتى يؤتى بالضمير المناسب. يقال: صلوا على الميت، حتى يقال: اللهم اغفر له وارحمه، أو صلوا على الميتة، حتى يقال: اللهم اغفر لها وارحمها. هذا إذن هو يعني هذا يقال بعد التكبيرة الثالثة. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا ويسلم. ولو دعا بعد التكبيرة الرابعة فلا بأس، لأن الموضع موضع دعاء، لأن الموضع موضع دعاء، خاصة إذا كان مأموما وأطال الإمام، فلا بأس أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة. لكن ينبغي للإمام ألا يطيل، يعني بعد التكبيرة الرابعة يسلم مباشرة، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، خرجه الدارقطني والبيهقي. ووردت التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف فيكتفى فيها بتسليمة واحدة. ولو سلم تسليمتين أحيانا فلا بأس، لأن أيضا هذا قد ورد، لكن الذي عليه أكثر الأحاديث تسليمة واحدة عن يمينه، فيسلم عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي صفة الصلاة على الميت.
1: شيخنا حفظكم الله، إذا زاد التكبيرات ماذا يقول بعد التكبيرات؟
0: لو زاد التكبيرات يدعو. الأصل في الصلاة على الميت يعني أن الغرض منها الدعاء، الغرض من الصلاة على الميت هو الدعاء للميت. فلو مثلا يعني سكت الإمام بعد التكبير الرابع يدعو للميت، لو أنه مثلا كما قلنا قبل قليل جعل 5 تكبيرات أيضا يدعو للميت، فيعني في التكبيرات الزوائد يدعو للميت.
1: بارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخنا. أيضا ما حكم الصلاة الجنازة على القبر؟
0: الصلاة على القبر تشرع في حق من لم يصلي على الميت، من فاتته الصلاة على الميت لأي سبب، ما تيسر له أن يصلي على الميت وذهب للمقبرة، فيشرع أن يصلي على القبر. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها قالوا ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني، لأن كأنهم صغروا أمرها، فعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يخبروه. ثم قال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها وصلى عليها، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله من يشك في الصلاة على القبر يروى فيه من 6 وجوه كلها حسان. فإذا الصلاة على القبر مشروعة في حق من لم يصلي على الميت، يعني مثلا إنسان كان مسافرا ومات له عزيز وصلي عليه، يشرع أن يذهب المقبرة ويصلي على قبره، فهذا يعني قد وردت به السنة. لكن يبقى السؤال عن المدة الزمنية التي يشرع معها الصلاة على القبر، لأن لو لو لو قيل بلا تحديد مدة لا قيل يصلي الناس على الأموات من الذين ماتوا قبلنا كلهم إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لم يقل به أحد، فلا بد إذن من تحديد فترة زمنية، مدة زمنية للصلاة على القبر. فحد ذلك بعض العلماء بشهر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقال آخرون يصلى عليه ما لم يبلى جسده، ما لم يبلى جسده. وقال الإمام أحمد أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، ولأن يعني مدة الشهر مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها. القول بمشروعية الصلاة على القبر مطلقا هذا قول ضعيف، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه الآن إجماعا، والقول بتحديد المدة ببلا الميت ليس عليه دليل. ولو قلنا بالتحديد بلا الميت لقلنا بمشروعية الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يبلى جسده، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، وحينئذ لا بد من التحديد. والأقرب أن نحدد بما جاء في السنة وهو شهر كما قال الإمام أحمد، الذي ورد به السنة أكثر ما ورد به السنة في الصلاة على القبر مدة شهر. فكما قال أحمد أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر. فعلى ذلك نقول إن الصلاة على القبر بناء على هذا تشرع إذا إلى مدة شهر فقط، أما أكثر من شهر فلا تشرع. هذا هو المذهب عند الحنابلة، واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أعدل الأقوال. على ذلك لو مضت مدة أكثر من شهر نقول لا تشرع الصلاة على القبر، بل يكتفي بالدعاء له. أما إذا كانت المدة شهر فأقل فتشرع الصلاة على القبر في حق من لم يصلي على الميت.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا نسألك عن حكم تكرار الصلاة على الجنازة شيخ، ربما يصلي عليها في المسجد وكذلك يصلي عليها في المقبرة.
0: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه لا بأس بتكرار الصلاة على الميت، وقاسوا ذلك على من صلى صلاة الفريضة ثم ذهب إلى مكان آخر ووجدهم يصلون صلاة الفريضة فيشرع أن يدخل معهم بنية أنها نافلة. والقول الثاني أنه لا يشرع لأنه لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف، وهذا هو الأقرب والله أعلم، ولأن صلاة الميت صلاة خاصة لها خصوصية لا تقاس على غيرها، فالأقرب والله أعلم أن من صلى على الميت لا يشرع له أن يكرر الصلاة عليها.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. وش حكم شيخ حفظكم الله حمل الميت ودفنه؟
0: حمل الميت ودفنه فرض كفاية، كل ما كان متعلقا بتجهيز الميت يدخل في فرض كفاية، يعني تغسيله فرض كفاية، تكفينه فرض كفاية، حمله ودفنه فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية، كل هذه تدخل في فروض الكفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي.
1: بارك الله فيكم. لكن أيضا ما حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميت وتكفينه ودفنه ونحو ذلك شيخنا؟
0: الأفضل عدم أخذ الأجرة على ذلك، بل إن بعض الفقهاء قال أنه يكره أخذ الأجرة على حمله ودفنه وتكفينه وتغسيله، وذلك لأنها عبادة، لكن لا يصل ذلك إلى درجة التحريم. فلو مثلا كان في بلد ولم يوجد إلا شخص يقول لا أغسل إلا بكذا ولا أحمله أو لا أدفنه إلا بكذا، فلا بأس بذلك، تزول الكراهة عند الحاجة لذلك. لكن في حق من يأخذ الأجرة يقال إن إما نقول إن الأولى أن لا يأخذ أجرة، أو أنه يكره في حقه أن يأخذ أجرة على هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال عبادة فيكره أن يأخذ أجرة عليها.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة للمشي مع الجنازة، الأفضل أن يكون الماشي أمامها أم خلفها؟
0: المشي مع الجنازة ورد أمامها ورد خلفها، وجاء في حديث ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. قال ابن قيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت يتبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وكانت هذه سنة الخلفاء الراشدين من بعده، وسنة لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. والأمر في هذا واسع، والقرب منها أفضل، يعني كلما كان الإنسان قريبا من الجنازة كان ذلك أفضل وأكمل. فعلى هذا نقول إن من حيث الأصل الأفضل أن يكون الماشي أمام الجنازة وأن يكون الراكب خلفها. لكن في وقتنا الحاضر يعني كثير من الناس الآن أصبحوا يحملون الجنازة على السيارات ويذهبون بها إلى المقابر، فلا يتأتى أصلا المشي. ربما في بعض البلدان تكون مقبرة قريبة من المسجد فتطبق هذه السنة، يقال إن الماشي يكون أمام الجنازة والراكب يكون خلفها، والأمر في هذا واسع، المهم أن يكون قريبا من الجنازة حتى يصدق عليه أنه تبع الجنازة.
1: أحسن الله لكم شيخنا. وش حكم القيام عند رؤية الجنازة؟
0: القيام عند رؤية الجنازة اختلف الفقهاء فيه، لأنه قد ورد فيه حديث مختلفة، فاختلف العلماء في التوفيق بينها، وترتب على ذلك الاختلاف في حكم القيام للجنازة. فمن أهل العلم من قال إنه لا يقام للجنازة، وبعضهم حمل ذلك على الكراهة، وهذا هو قول جماهير الفقهاء أنه لا يقام للجنازة، لقول علي رضي الله عنه في شأن القيام للجنازة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، خرجه مسلم في صحيحه. قالوا فالأمر بالقيام للجنازة منسوخ بهذا الحديث. والقول الثاني عكس هذا القول، أنه يجب القيام للجنازة مروي عن بعض السلف لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. أخرجه البخاري ومسلم. ومر بجنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. أخرجه مسلم في صحيحه. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يستحب القيام إذا رأى الجنازة، وهذا القول رواية عن أحمد، اختارها جمع محققين من أهل العلم، اختارها الإمام ابن تيمية، واختارها أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الراجح، أنه يستحب القيام إذا رأى الجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وهذا أمر، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. أما حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فالمراد به بيان جواز القيام، وأن القيام عند رؤية الجنازة ليس واجبا. وهذا يعني فيه رد على من قال إن القيام عند رؤية الجنازة أنه واجب. فعلى ذلك نقول: الأفضل والسنة القيام عند رؤية الجنازة. الحكمة من ذلك والله أعلم هي ما ورد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الموت فزع، إن الموت فزع. والمعنى أن الموت يفزع منه، إشارة إلى استعظامه، فشرع القيام عند رؤية الجنازة لئلا يتمادى الإنسان في الغفلة عند رؤية الموت، فيؤدي ذلك إلى التساهل بشأنه وعدم الاستعداد لما بعده. فيعني كون الإنسان يرى أمامه جنازة ولا يحدث في نفسه أثرا، هذا يدل على غفلة عظيمة. رأيت جنازة ينبغي أن تفزع وأن تقوم وأن تتفكر وأن تعتبر. ولهذا لما مر بجنازة يهودي قام عليه الصلاة والسلام، قيل: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: أليست نفسا؟ إن الموت فزع. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن لا يكون متبلد الإحساس، يرى الجنائز أمامه ويكون الأمر بالنسبة له عاديا، يعني لا يحدث في نفسه أي أثر. هذا يدل على تبلد الإحساس وعلى الغفلة العظيمة. فينبغي الإنسان إذا رأى الجنازة أن يقوم وأن يفزع وأن يعتبر وأن يتفكر ويتذكر. هذا هو المشروع. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقول من قال من بعض أهل العلم أن هذا منسوخ، هذا قول ضعيف، لم ينسخ هذا، وإنما قام النبي عليه الصلاة والسلام ثم قعد لبيان الجواز فقط، لكن أصل الحكم باق. ومما يدل لذلك التعليل الذي علل به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ينافي دعوى النسخ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علل بأن الموت فزع. فهذا يدل على على على بقاء هذا الحكم وعلى استمراره، لكنه لا يصل إلى درجة الوجوب لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. فعلى هذا نقول إن السنة القيام عند رؤية الجنازة. وهذه السنة غفل عنها كثير من الناس اليوم، تجد الجنائز يؤتى بها إلى المسجد والناس يرون الجنازة أمامهم، أو أنه يزال الحاجز فيرون الجنائز، ومع ذلك تجد بعض الناس جالسا ولا يحدث في نفسه أي أثر. هذا خلاف السنة. ولهذا ينبغي لطلاب العلم التنبيه على هذا، وأنه إذا رؤية الجنازة ينبغي أن يقوم الإنسان وأن لا يكون متبلد الإحساس غافلا، يرى الموت أمامه ويرى الجنائز أمامه ولا يقوم ولا يفزع. فعلى هذا يعني المساجد التي يصلى عليها من حين أن يزال الحاجز السنة القيام، يقوم الجميع ولا يقعد أحد. فإذا رأى الإنسان الجنازة ورأى الموت أمامه يفزع ويقوم ولا يكون غافلا متبلد الأحاسيس.
1: نعم، هكذا يقال شيخنا حفظكم الله مثلا للجالسين في الحرم ومر بجنازة حولهم أن يقوموا،
0: كذلك أيضا نعم لو كان في الحرم أو في غيره ورأى جنازة ينبغي أن يقوم إن الموت فزع كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الموت فزع فينبغي أن يقوم. فمتى ما رأى الإنسان الجنازة يسن له أن يقوم.
1: إذا كانت الجنازة في سيارة مر بأحد هل يقوم في مثل هذه الحالة؟
0: كذلك متى ما رأى الجنازة يقوم، سواء كان رآها محمولة أو رآها على الأرض أو رآها على سيارة يقوم. والحكمة ظاهرة في هذا، إن الموت فزع، يعني ينبغي أن الإنسان يتفاعل مع الموقف ولا يكون متبلد الإحساس، يرى الموت يرى الجنازة أمامه ويستمر في الغفلة وفي تبلد الإحساس، بل يقوم ويفزع إن الموت فزع.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بما أنكم ذكرتم أن الموت فزع، ما الذي يشرع لمن يعني يكونون في المقبرة عند دفن الموتى؟ بعضهم ربما يتحدث، ربما يعني يلوذ بالصمت، ما الذي يشرع في مثل هذه الحالة؟
0: ينبغي أن يراعوا يعني الموقف الذي هم فيه، فينبغي أن تغشاهم السكينة وأن يعتبروا ويتعظوا ويبتعدوا عن الحديث في أمور الدنيا. بعض الناس يكونون في المقبرة وتجد أنه يتمازحون ويتضاحكون وربما يتحدثون في أمور الدنيا، يعني هذا لا ينبغي، هذا ينافي هذا المقام وهذا الموقف. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام عند رؤية الجنازة فكيف عند دفنها؟ فينبغي أن يعظم الإنسان شأن هذا الموقف وأن يعتبر وأن يعلو الناس السكينة والدعاء للميت، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ويعرض عن الحديث في أمور الدنيا وعن المزاح ونحوه. فهذا المقام ليس مقاما للحديث في الأمور الدنيوية أو في الضحك أو مقاما للضحك والمزاح ونحو ذلك.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.
0: اللهم أمين وإياكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يحسن لنا ولكم الختام وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. وشكر موصول كذلك لمسجل هذه المجالس الطيبة المباركة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولوالديه ولكم مستمعينا الكرام. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
4: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول هم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال: قد فعلت. أخرجه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. أخرجه مسلم. عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء، فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا، فقال: يا أم معبد، من غرس هذا النخل، أمسلم أم كافر؟ فقالت: مسلم. قال: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأنبياء.

0: الحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأنبياء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
6: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
6: اقرأ
7: اقرأ القرآن
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول طريق السعادة. فالسعادة كما تقرر في حلقة ماضية هدف منشود وغاية مبتغاة، والناس في سعيهم إليها أنماط مختلفة، وكل يسير إلى تلك الغاية عبر الطريق الذي يرسمه له معتقده ودينه وفكره وهواه. وقد تطرق علماء الإسلام لهذه المسألة، ومن أكثر من تطرق لها العلامة ابن القيم والعلامة السعدي رحمهم الله. والحديث في هذه الحلقة سيتناول شيئا مما تطرق له الإمام ابن القيم. فابن القيم وهو العالم المسلم اعتنى بالطريق الموصل إلى السعادة، وذلك في مواطن عدة من آثاره، وأهم وأجمع موضع تطرق فيه لذلك ما جاء في فصل عقده في رسالته الموسومة رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، حيث رسم في ذلك الموضع المنهج الصحيح للوصول إلى السعادة العظمى واللذة الحقيقية كما يرى، بتحرير عال دقيق، وذلك ما سيتبين من خلال ما يلي. أولا، تقريره لأهمية السعادة وعظم شأنها، حيث صدر كلامه بتقرير أن كل أحد يسعى إلى السعادة وطرد الهم، وذلك بقوله: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك. ثانيا، إيضاحه الطريق الموصلة إلى السعادة. فبعد أن بين أهمية السعادة وأنها مطلب ملح لكل أحد، قرر أن ذلك المطلب صحيح لا ينازع فيه أحد، وأنه يتضمن ستة أمور، ثم شرع في بيانها فقال: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني، معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث، سلوك تلك الطريق. الرابع، معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس، معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس، تجنب سلوكها. ثالثا، إيضاحه أن حصول السعادة يكمن في هذه الأمور الستة التي توصل الآخذ بها إلى السعادة وتجنبه ما ينافيها. وفي ذلك يقول: فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. رابعا، بيانه لغلط أكثر الناس في هذا الباب. فبعد أن بين ابن القيم أن هذه الأمور الستة التي لا تنال السعادة إلا بها، قرر أن كل عاقل يسعى في هذه الطريق، وأوضح بعد ذلك أن أكثر الناس غلط في تحصيل ذلك المطلوب النافع، ثم بين أن غلط من غلط في ذلك يرجع إلى أمرين، وهما: إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. وقرر أن هذين الغلطين سببهما الجهل، وأن الخلاص من ذلك بالعلم. خامسا، إيضاحه لأثر الإرادات والشهوات في الحياة.

0: آلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. ثم يقرر بعد ذلك أن هذين العلمين إذا تمكنا من قلب الإنسان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل كما يقول إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص من أعلاهما. سابعا، بيانه لتفاوت العقول في هذا المقام، حيث قرر أن هذا الأصل تعرف به عقول الناس ويميز فيه بين العاقل وغيره، ثم يشير إلى تفاوتهم في تحصيل المطلوب الأعلى والسعادة العظمى، فيقول: فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف تمتع به زائره في المنام، على لذة هي أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا إذن هو طريق السعادة عند ابن القيم، الذي يرى أنه أقوم طريق لنيل السعادتين العاجلة والآجلة، وهو طريق استمده من هداية سورة الفاتحة التي صدر بها حديثه في رسالته المذكورة، وبين معنى تلك الهداية بتفصيل يعز نظيره عبر تسعة أمور. ولا يعني ابن القيم في كلامه على مقاومة الشهوات جميع الشهوات، وإنما يعني بها ما كان منها محرما، إذ يرى أن اتباع المحرم منها سبب للشقاء والعذاب وحرمان السعادة الحقة، وهذا ما قرره في كثير من آثاره. فالسعادة إذن عنده تقوم على نظرة متوازنة لا يطغى فيها جانب على جانب، فلأجل أن تتحقق لا بد أن يعطى كل جانب حقه دون وكس أو شطط، فللروح نصيبها وللجسد نصيبه وللدنيا نصيبها وللآخرة نصيبها، وبهذا تتحقق السعادة عنده. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة الذي دار حول طريق السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة
2: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
3: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
2: صالح الثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الأنعام.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا نجنا من القوم الظالمين، ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الحجرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الحجرات.
1: فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يعزي هاتفيا أمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ويوزع مئات السلال الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا في مدينة خان يونس بقطاع غزة. كان ذلك موجز النشرة، وليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته لأمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، سائلا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، فيما أعرب أمير دولة قطر عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة. استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في مكتبه بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف مدير شرطة محافظة الطائف اللواء ضيف الله غازي بن غميض، ورحب سماحته بمدير شرطة محافظة الطائف مشيدا بما تبذله القطاعات الأمنية من جهود مخلصة في حفظ الأمن والاستقرار وما تحظى به من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة أيدها الله، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان. ضمن برنامج ثقافي ومعرفي زار ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، حيث اطلعوا على أبرز جهود المملكة في خدمة القرآن ونشره. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: ضمن البرنامج الثقافي والمعرفي المصاحب لرحلتهم ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 250 معتمرا ومعتمرة يمثلون 16 دولة آسيوية اطلعوا على الجهود التي يبذلها المجمع في خدمة القرآن الكريم من خلال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه ونشره إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم. الضيوف تعرفوا خلال الجولة على المراحل الدقيقة حتى طباعة المصحف الشريف، بدءا من المراجعة والتدقيق وصولا إلى الطباعة والتوزيع، إضافة إلى العرض المرئي الذي يستعرض مسيرته ومنجزاته باعتباره أكبر منشأة متخصصة في طباعة المصحف الشريف على مستوى العالم. وفي ختام الزيارة تسلم الضيوف نسخا من المصحف وترجمات لمعانيه بعدد من اللغات، معربين عن إعجابهم بما شهدوه من تطور تقني ودقة في مراحل العمل، مثمنين جهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة وما يوفره من برامج ثقافية ومعرفية تثري تجربة الضيوف وتعرفهم بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
1: نوالي تقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الاثنين. نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان 263,012 جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال النصف الأول من عام 2026 بمشاركة 1159 مراقبا ومراقبة لمتابعة التزام المنسوبين والإشراف على البرامج الدعوية والتأكد من سلامة المرافق وخلوها من التشوهات والتعديات، بما يسهم في رفع جاهزية بيوت الله وتحسين الخدمات المقدمة للمصلين. واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث تم ضخ أكثر من 1,000,000 لتر من المياه خلال أسبوع واحد. وفي غزة وزع مركز الملك سلمان مئات السلال الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا في مدينة خان يونس بقطاع غزة، فيما واصل المركز توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب القطاع. عقد مجلس الخدمات المالية الإسلامية اليوم اجتماعاته السنوية لعام 2026 التي شملت الاجتماع 48 للمجلس والجمعية العامة 24 والمنتدى 24 للاستقرار المالي الإسلامي بمشاركة المجلس العام للبنوك الإسلامية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ممثلين عن أكثر من 45 منظمة عضوا من مختلف أنحاء العالم. وإلى جانب الاجتماعات الرسمية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، عقدت سلسلة من الفعاليات الجانبية التفاعلية وجلسات تبادل الخبرات بين الأعضاء وورش عمل لبناء القدرات. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم عدواني آثم، بالتزامن مع استهداف طائرة مسيرة معادية لإحدى منصات الحفر البحري، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. من جانبها أعلنت قوة دفاع البحرين تصدي منظومات الدفاع الجوي واعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. أفادت أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وفي الأردن اعترضت وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الأردني اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أكد مصدر عسكري مسؤول أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو حتى أضرار مادية. في بيان للقوات المسلحة اليمنية، أعلن وزير الدفاع طاهر عقيلي أن حكومة الشرعية تحمل إيران كل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاك للأجواء اليمنية، وأكد على التصدي لأي طيران معادي منتهك لأجواء وسيادة اليمن، وبيّن أن حكومة الشرعية حاولت إقناع إيران والحوثية بعدم اختراق أجواء اليمن، مشددا أن الشعب اليمني وقيادته يدافعان عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن إخلاء مطار صنعاء بشكل كامل. ونتحول بكم إلى الشأن المحلي، حيث أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة تجديد وإلغاء الرخص التجارية إلكترونيا عبر منصة بلدي دون الحاجة إلى مراجعة البلديات، وذلك من خلال النفاذ الوطني الموحد واستكمال الطلب وسداد الرسوم. وأوضحت أن من متطلبات التجديد إثبات حق الانتفاع بالموقع واستيفاء اشتراطات منصة سلامة وسريان السجل التجاري، مع إمكانية التجديد قبل انتهاء الرخص ب90 يوما أو بعد انتهائها وفق الضوابط. ونتحول بكم إلى توقعات المركز الوطني للأرصاد حول حالة الجو في المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين على أجزاء من المنطقة الشرقية لتصل إلى 48 درجة مئوية، مع فرص لهطول أمطار رعدية مصحوبة بمزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ونجران، إضافة إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. وأشار المركز إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما قد يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع. وبحالة الطقس المتوقعة على المملكة العربية السعودية حفظها الله، نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الاثنين، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. سمو ولي العهد يعزي هاتفيا أمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ويوزع مئات السلال الغذائية على الفئات الأكثر احتياجاً في مدينة خان يونس بقطاع غزة. نشرتنا انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من صالة التحرير الزميلان أحمد بن ناصر المطيري وفيصل الرشيد، من الهندسة الرقمية مشعل الطلحة، ونفذها على الهواء الزميل القدير خالد بن محمد المالكي.

0: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للمسلمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف, برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
7: سؤال, سؤال على الهاتف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف. يرحب بكم في مستهل هذه الحلقة في حان السبيعي في الإشراف العام, وعبد الرحمن الحوطي في استقبال الاتصالات, ومحمد الشمري في الإعداد, ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني في التقديم, والزميل المخرج عبد الرزاق الحمدان. كما عودناكم نستقبل ما لديكم من استفتاءات عبر هاتف البرنامج والواتساب 011-40-52-999, وأيضا عبر حساب الإذاعة في منصة إكس نستقبل أسئلتكم في التغريدة التي فيها إعلان عن حلقة هذا اليوم. باسمكم نرحب بضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق, عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله في هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف.
2: وأنتم أخي حياكم الله وبارك الله في جهودكم ونفع بكم, وأقول لكم ولإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا بكم معالي الشيخ وأهلا بالمستمعين والمستمعات, ونستهل الحلقة بهذا الاتصال من صالحة. تفضل يا صالحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: الله يجزاك خير يا شيخ.
2: الله يبارك فيك يا بنتي صالحة.
9: الله يجزاك خير. الله نحتاج الدعوات, الحمد لله رب العالمين. شيخنا الفاضل, أنا الحمد لله رب العالمين, الحمد لله على كل حال, فقدت السمع في واحد من أذانية بسبب جاني مرض, الحمد لله رب العالمين. وأنا ساكنة لوحدي عشاني أرملة, وأحيانا تفوتني صلوات, يعني أنا مع ابني اللي أسمع فيه الثاني, وأحيانا تفوتني صلوات, فيوجعني قلبي على هذا الكلام اني تفوتني صلاه, يعني كذا حس كاني صار لي زي مصيبه, يعني استرجع لما افوق وقد فاتني الوقت. فهذا سؤال, يعني الحين ان شاء الله اني ماني آثمة لان ساكنه لوحدي, يعني ما عندي احد يصحيني. سؤالي الثاني شيخ, يعني من الحين لو فاتتني صلاه الفجر وصحيت مثلا يعني الساعه 8-9, هل اصلي السنه اول ولا الفرض, والضحى متى اصليها, قبلها بعدها, كيف يعني, أنا ما أعرف.
8: نعم, تسمعين الإجابة يا صالحة, تفضل معالي الشيخ.
2: يا أختي صالحة بارك الله فيك, ما دام أنت تعملين الوسائل وما يعني ما تسمعين فليس عليك ذنب, لأنك معذورة بالمرض وليس على المريض حرج, وأنت مريضة بالصحة.

0: تمام، لكن اعملي الاحتياطات، يعني اعملي الاحتياطات التي تعينك على القيام. هذا رقم واحد. السؤال الثاني، انت تقولين بارك الله فيك ان الـ الـ الـ الـ يعني انك لا تسمعين، واذا قمت مثلا الساعه 8 فهل انت معذوره؟ معذوره. ثم تقولين هل اذا قمت الساعه 8 ابدا بالنافله او بالفريضه؟ لا، تبدأين بالنافله، لان النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاه الفجر فقام وبدا بالنافله، وامر الصحابه ان يبداوا بالنافله.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين، هذا سائل يقول هل هناك ضوابط أو أمور ينبغي مراعاتها عند تنفيذ وصية المتوفى لتكون موافقة للشرع؟
0: أولا الحرص على قراءة الوصية أو سماع الإشهاد بها. ثانيا ترتيبها في القضاء، رتبها كما رتبها الموصي. ولذلك يقول العلماء إن نصوص الواقف مثل نصوص الشارع، بمعنى أنها تقرأ وتفسر على ما يريده الشارع منها، ولا يجوز تفسيرها بشيء يخالف الشرع، لأن الشرع حكم عادل قائم فوق نص الشارع، يعني هو يقدم على نص الشارع فيفسر به. فالآن المشكلة، الآن الناس في تطبيق نصوص الواقف أن بعضهم لا يهتم فيها، وبعضهم يرى أنه لا يجوز تغييرها. ونأخذ على ذلك أمثلة. بعضهم الآن لا يهتم بنصوص الشارع، فيجي الواقف، فيجي الواقف ويقول هذه الوصية أو الوقف لأولاد الظهور دون أولاد البطون، يعني يعطون منها أولاد أولادي أبناء أبنائي ولا يعطون منها أولاد بناتي، ويرى أن هذه لا تصح ويخالف. هذا لا، هذا اختيار الإنسان، ويتنفذ وصيته أو وقفه على ما أراد. لا نقول إن جسمه إننا يعني نرى أعظم من رأيه. ثانيا بعض الناس الآن يا إخواني عندما يأتي الموقف ويقف أو يوصي على شيء كان هو الموجود في وقته، مثل الآن عندنا في نجد أغلب الوصايا ضحايا، ضحوا عني ضحوا عني، فتجد بعض الناس الآن يضحي عن والده ضحية يشتريها في الغلب في أطيب شيء ب3000 أو إلى 5000، ويذبحها وينتهي أمرها يوم العيد، بينما يرى آخرون أن الوالد يريد البر، وأن 5000 هذه لو حفر بها بئر يشربون منها القرية في إحدى البلاد الإسلامية يمكن يستمر عطاءه 10 سنوات، ويكون بذلك أجره أكثر من ذبيحة تذبح وتؤكل وينتهي أمرها في خلال 2 أو 3. فبعض الناس الآن يجمد على كلام الواقف لا يغيره أبدا، وبعض الناس يغيره مع أن المصلحة في بقائه واستدامته. ولهذا نقول يا إخواني استشيروا طلبة العلم، إذا كان عندكم وصية وأنتم تريدون نفع أهليكم فاستشيروا من تثقون في علمه ودينه وأمانته، يبحث لكم عما ينفع الميت.
1: نعم. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا عمار، تفضل يا عمار.
2: السلام عليكم. كثر حالي يا شيخ.
0: الله يحفظك يا أخي.
2: يا شيخ أنا مقيم هنا واشتغلت في شركة لمدة 2 سنين، وكانوا يدفعون لنا رسوم الإقامات كل فترة طبقا لنظام العمل. المهم بعد فترة أنا استقلت من الشركة وأخذت مخالصة مالية منهم وأنهيت التعاقد معهم تماما. بس وأنا خارج كان في رصيد في الإقامات بتاعتي، في رصيد الإقامة بتاعتي 6 شهور، الإقامة بتاعتي صالحة لمدة 6 شهور. رحت شركة تانية، الشركة دي برضو بيدفعوا لنا رسوم للإقامات، تجديد الإقامات. فالشركة الجديدة مش هتدفع كده لمدة 6 شهور لأن أنا صالحة من الشركة القديمة. فجم لما جم يقدموا يجددوا الإقامة أعطوني مبلغ مقابل ال6 شهور اللي فاتت بتوع الشركة السابقة. المبلغ ده دلوقتي معايا، ده التصرف الصحيح في المبلغ ده ايه يا شيخ؟ من حقي ولا من حق الشركة السابقة ولا ايش؟
0: لا هي من حقك، لان الشركة السابقة هم يعني خارجوك وانتهيت منهم على انها تبقى عندك قيمة الخدمة، خدمة الإقامة ل6 أشهر. وما طالبوك بها، ولا جرت العادة انهم يطالبون بها، فهي لك يا اخي.
1: نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من أسئلة المستمعين، هذا السائل يقول: عندي ذهب ولكنه لم يبلغ النصاب، وأردت أن أزكي ما لدي ولم يكن معي مال، فأخرجت قطعة ذهب وأعطيتها إحداهن.
0: إحداهن من؟
1: يعني أعطتها، ما أعرف إذا كان مستحق أو غير ذلك.
0: إذا كانت هذه المرأة التي أعطتها من أهل الزكاة فالحمد لله، مع أنها تقول إنه ليس دون النصاب، مع أنها تقول إنه دون النصاب، أليس كذلك؟
1: صحيح نعم.
0: أي لكن الذهب يا إخواني والفضة يضمان إلى النقود ويصير المجموع كله نصاب. يعني لو الإنسان الآن عنده الآن ذهب قيمة 4000 أقل من النصاب، وعنده مثلا الآن نقود قيمتها 40000، يضيف 4 إلى 40 ويزكيها جميع لأنه يملك الجميع.
1: نعم أحسن الله إليكم. معنا عبد العزيز من بريدة، تفضل يا عبد العزيز.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله يا شيخ وجزاكم الله خير، ونفع الله فيكم من الإسلام والمسلمين.
0: وأنت كذلك وفقك الله.
3: اللهم أمين. سؤالي يا شيخ، الله يكتب أجرك ويجزاك خير، إذا كان على أحد انقضاء من رمضان وأراد صيام يوم عرفة، فهل يجمع بين النيتين ويتحصل أجر صيام يوم عرفة ويجزئ عن يوم في رمضان؟
0: هو يجوز له يا أخي أن يجمع، لكن الأجر علم عند الله، فهمت؟ لكن لو سئلنا يا أخي، نطرح عليك سؤال: رجل صام الست من شوال، وصام يوم عرفة، وصام قضاءه، ورجل آخر أخر قضاءه ليوم عرفة فصامه في يوم عرفة، هل أنت بموازينك الآن يعني تعطيهما أجر واحد؟ ترى أنهما في الأجر سواء، أنت ميزانك أنت.
3: نعم يا شيخ.
0: أقول ترى أنت أنهم كلهم في العبادة سواء؟
3: هذا لا يا شيخ.
0: ها؟
3: لا يا شيخ.
0: خلاص يا أخي، ولذلك لماذا لا تأخذ الأعلى؟ لماذا لا تصوم عرفة لعرفة وتصوم القضاء في يوم يكون فيه القضاء؟ نعم.
1: نعم.
0: من الفتاوى الغريبة يا شيخ،
1: نعم أحسن لك،
0: أن بعض الناس قال لمن سأله عن 6 من شوال وعليه قضاء، قال خلاص ادمج. يقول للمرأة: أنت عليك قضاء الآن 9 أيام أو 8 أيام وتريدين تصومين 6، خلاص ادخلي 6 في 9 وصومي 9 أيام تغنيت عن القضاء وعن 6 من شوال، ناسيا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن 6 من شوال تكون عن 2 شهر وصيام رمضان عن 10 أشهر. نعم
1: نعم جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين يسأل عن قول خير يا طير، هل هذا جائز؟
0: هذا يا أخي من التطير. لو قال اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، هذا هو المأثور عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما خير يا طير، هذا الطير لا يملك خيرا ولا يملك شرا. نعم
1: أحسن الله إليكم. معنا سمير، تفضل يا سمير.
4: السلام عليكم يا شيخ، الله يسلمك.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ عندي استفسار. الوالد الله يرحمه كان عنده مرض، وأعتقد أنه لمدة 10 سنين ما كان يصوم، فأنا ماني متأكد هل هو كان يدفع بدل القضاء أو اللي هي بدل الصيام أو لا، فعشان أقطع الشك باليقين أبغى أعرف شلون أسدد يعني عن الصيام اللي ما صامه.
0: طيب أمك حية؟
4: سام؟
0: أمك حية؟
4: أمي حية إيه؟
0: اسألها يعني انقضى، هي ستعلم إذا قضى أو لم يقضي.
4: ما لا ما ما تدري يا شيخ والله.
0: طيب أخواتك معه في البيت وإخوانك؟
4: أنا الكبير، بس ذاك الأيام يوم توفى كان كنا حنا صغار.
0: أي أبدا، أن تسأل أمك وقل لها أنا بدنا نطعم عنه، لكن إن كنت تعرفين أنه أطعم أو صام ترى خلاص ما يجب علينا شيء. فإذا قالت يا ابني والله ما أعرف شيء، تعمل ما كنت تنوي من الاحتياط.
4: وش العمل اللي أسويه؟ أطعم
0: إيه، تطعم عن والدك. كم شهر؟
4: لمدة 10 سنين، رمضان كامل ما كان يصوم.
0: خلاص أنت تطعم عن 300 يوم.
4: عن 300 يوم،
0: 10 سنين، كل سنة 30 يوم، 300 يوم. عرفتم؟ بغيت تنقص منها نقص الأشهر، في الأمر فيه سهولة. ثم إذا أخرجتها تكون كأن والدك صام هذه المدة. بس والله يا شيخ أنا أقول لك يا حبيبنا، ليتك تسأل أمك سؤال راحة وهدوء، وتشوف هي أطعم الوالد ولا ما أطعم.
4: يعطيك العافية يا شيخ. عن اليوم أطعم مسكين أو لا كم؟
0: لا مسكين واحد.
4: عن اليوم مسكين واحد.
0: أي نعم، يعني 3 أشهر 10 أشهر في 30، 300 مسكين، 300 يوم.
4: الله يعطيك العافية يا شيخ، وما تقصر، الله يجزاك الخير.
0: بس تأكد لأني والله عندي أمر. إن كان والدك يعقل لا يمكن أن يترك، هذا الغالب. أما إذا كان والدك لا يعقل هذه المدة مع زهايمر أو مرض أو غير ذلك، فحينئذ ليس عليه شيء.
1: نعم جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، من أسئلة المستمعين يقول: والدتي لم تحج حتى الآن، وعمرها فوق 60، وتعاني من ألم في الظهر، وقد أجرت عملية جراحية في الظهر، أمورها مستقرة، ولكن لا تتحمل السفر وتتعب عند الذهاب لمسافات طويلة، فهل الحج واجب عليها أم توكل من يحج عنها؟
0: ما دام عندها مال فتوكل من يحج عنها. أما إذا كانت عاجزة عن القدرة البدنية والقدرة المالية فليس عليها شيء.
1: نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بلدنا سياح كثر في بلادهم، هو يقول: هل يجوز لغير المسلمين أن يدخلوا المسجد أو المصلى بغرض تعليمهم عن الإسلام؟ وهل يلزمهم شيء مثل الوضوء أو لبس ساتر؟ هل يجوز لمس القرآن إذا كان بلغة يعني فيه ترجمة المعاني؟ هل يجوز لهم أن يلمسوه؟
0: أولا يا إخواني، يجوز لهم أن يدخلوا المسجد إذا كان في ذلك يعني تعريف ودعوة، ويمكن أن إن شاء الله يكون ذلك سبب في إسلامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد نصارى نجران نصب لهم خيام في المسجد، ولما قدم وفد ثقيف جعل خيمتهم في المسجد، ولما حبس ثمامة بن أثار ربطه في سارية من سواري المسجد. وكل هذا يدل على أن المشرك والكافر يدخل المسجد للمصلحة، أهم شيء مصلحة الدعوة. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل نلزمهم مثلا بالستر العورات والحجاب. نعم نقول لهم هذا المسجد تلبسون فيه مثلا اللباس، أما ستر وجه مو بلازم، لكن مثلا إذا كان الأفخاذ باينها والصدور أو شيء يبلغون، وأنا أشوفهم يقتدون بذلك، يعني يعملونه في المساجد في الدول الإسلامية ودول الأقليات. نعم
1: نعم، حسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن من خميس مشيط، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
5: الله يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: السلام عليكم شيخنا الكريم، وشكرا للإخوة في إذاعة القرآن. نعم. شيخي، هي مسألة بالنسبة للإخوة الذين لديهم أعمال دائمة ومستمرة في منطقة، وأحيانا يسافرون في آخر الأسبوع أو في الشهر مرة واحدة، لكن في وقت العمل لاحظهم في المصلى يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، هل يعني عليهم حرج في هذا؟
0: يا أخي، مدة الجمع والقصر عند الجمهور 4 أيام، وهناك من يرى 15 يوم وهم الأحناف، وهناك من يرى 19 يوم وهذا قول ابن عباس حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم واختاره أفتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة، هذا الحديث. ثم قال فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل أو السائلة تقول ما حكم تأخير صلاة الظهر حتى الثانية حين أرجع من العمل، لأن دورات المياه في العمل أكرمكم الله غير صالحة ولا ترتاح في الوضوء فيها.
0: الساعة 2 وقت من أوقات الظهر، لأن الظهر يبدأ من الزوال تقريبا الآن عندنا في الرياض 12 إلى 5، ووقت العصر يبدأ بعد 3:30، فالساعة 2 باقي على الوقت ساعة تقريبا وثلث، فلا بأس بذلك.
1: نعم، أحسن الله إليكم. سؤال ثاني تقول هل دعاء الاستفتاح يقال حتى في صلاة السنن التي تكون بعد الفريضة؟
0: نعم يقال، وهو سنة، ولكنه لو ترك لا شيء عليه لأنه سنة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول الوالد طلعت له أرض منحة من الحكومة وقرر أن يبنيها ويبيعها، وهي قبل 3 سنوات منحت له، ومنذ ذلك الحين وهو يبني فيها حسب مقدرته بالأساسات، ووقفها عظم ما يقارب السنة، والآن عاد ونحو ذلك. يقول كم يطلع عن كل سنة من الزكاة وكيف يحسبها؟
0: ما عليه زكاة يا شيخ، هذا ما عليه زكاة، حتى لو أنه يريد أن يبيعها بعد ذلك، كان هذا سيطول أمده، هو يبني على قدر حاجته طاقته، فليس هناك زكاة. ويبدو لي والله أعلم من السؤال أنه يبنيها لشسمه لسكنه.
1: نعم نعم، جزاكم الله خيرا. معنا أم حسن، تفضلي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الله يمسك بالخير يا شيخ. أنا والدتي الله يرحمها رحت الديرة عندها، وكنت مسافرة وهي عليها 3 من البول، وملابسها غير الله يكرمكم والله يرحمها ويسكنها الجنة، وغيرت لها وأنا مسافرة، وأنا والله أني مستضرة مرة يوم أني رحت وخليتها، كنت مسافرة وهي عليها ملابسها غرقانة ومن البول.
0: ما على شيء يا بنتي، الإنسان إذا الإنسان لم يستطع أن يغتسل أو يغسل آثار النجاسة بسبب السلف أو الاستحاضة، يعني أيوة. سلف أو استحاضة أو نحو ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
6: والله أنا روشتها ليلة الخميس، وعلى ضيق الوقت عندي يوم الجمعة وخليتها، فرشت لها السجادة وصليتها ونحب ملابسها، شفتها عليها من ثلاث البول.
0: أبدا أبدا يا
6: أختي،
0: الله يرحمها الله يرحمها.
6: أنا ما تسامحت منها ولا شيء، وأنا مزعلانة علشانها، يعلمني الله سبحانه، وأنا كنت مسافرة من يوم زوجي توفى وتعبانة، وقصرت معها يا شيخ، وش أسوي؟ وش علم علي شيء؟
0: ادعي لها، ما ينفعها الآن إلا الدعاء والاستغفار، ادعي لها واستغفري لها.
1: نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن صلاة المنفرد خلف الصف إذا خشي أن تفوته الركعة.
0: بعض مشايخنا مثل الشيخ بن باز يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، لكن جمهور العلماء يرون أنها مع الحاجة جائزة، ويستدلون بأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما لقى لمحد. وأيضا يستدلون فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وبأن رجلا صلى خلف الصف قبل يدخل فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد أو ولا تعد، كل الرواية موجودة. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، وضيف حلقة اليوم من برنامج سؤال على الهاتف، جزاكم الله خيرا.
0: وأنتم أخي جزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم ونفع بكم، والله تعالى أسأل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم معالي الشيخ، والشكر موصول للإخوة والأخوات مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لحسن الاستماع والمتابعة. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. نذكركم بأن هذه الحلقة ستجدون تسجيلها إن شاء الله في منصات الإذاعة الرقمية في اليوتيوب ومنصة إكس. في الختام تقبلوا تحيات فريق البرنامج في الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، في الإعداد محمد الشمري، في التقديم محدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999.
8: سؤال على الهاتف.
7: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
8: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
7: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي غافر وفصلت.

0: الحمد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي غافر وفصلت.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.
3: قال أما من ظلم فسوف

0: سنقول له من أمرنا يسرا.
1: عرف عدل ذي القرنين وإيمانه فيما بدا من بيانه، حيث قال: من استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً شديداً أليماً. وأما من تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فله جزاءً الحسنى عند الله في الدار الآخرة، وسنقول له من أمرنا معروفاً.
0: ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً.
1: لما وصل ذو القرنين أقصى الأرض من ناحية المغرب سلك طريقاً آخر، فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم، واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الأقاليم المتاخمة لهم. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض في نظره وجدها تطلع على أمة ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس.
0: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.
1: ثم أخبر الله عز وجل أنه وإن تفرقت أمم هؤلاء الناس وتقطعت بهم الأرض فنحن مطلعون على جميع أحوال ذي القرنين وأحوال جيشه، لا يخفى علينا منها شيء، فلذلك سلك طريقاً من مشارق الأرض حتى بلغ بين السدين قريباً من بلاد الترك.

0: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟
1: سار ذو القرنين حتى بلغ ما بين السدين، وهما جبلان عظيمان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيهم فسادا ويهلكون الحرث والنسل، وهم من سلالة آدم عليه السلام. وجد ذو القرنين من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس، فقالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك أجرا ونجمع لك مالا حتى تجعل بيننا وبينهم سدا؟
0: قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة

0: دعوني أفرغ عليه قطرا.
1: قال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه، ولكن ساعدوني بالعمل وآلات البناء حتى أجعل بينكم وبينهم حاجزاً منيعاً. ثم قال لهم: أعطوني زبر الحديد، وهي قطع من الحديد كاللبنات، فأخذها ووضع بعضها على بعض حتى إذا حاذى بها رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً قال: أججوا عليه النار. فلما صار كل الحديد ناراً قال: أعطوني النحاس المذاب أفرغ عليه.
0: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً.
1: أخبر الله عز وجل أن يأجوج ومأجوج لم يقدروا أن يصعدوا من فوق هذا السد، ولا قدروا على نقبه من أسفله، ولما كان الظهور على السد أسهل من نقبه قال: اصطاعوا، وأما النقب فهو أشق، فلذلك قال: استطاعوا، فقابل كلًا بما يناسبه لفظًا ومعنى.

0: وعد ربي حقا.
1: لما بنى ذو القرنين هذا السد المنيع قال: هذا رحمة من ربي بالناس، حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من الفساد في الأرض، فإذا اقترب الوعد الحق سواه ربي بالأرض، وكان وعد ربي حقا لا محالة فيه.

0: ثم أخبر الله عز وجل أنه قبل يوم القيامة يدك هذا السد فيخرج منه يأجوج ومأجوج فيموجون في الناس ويفسدون عليهم أموالهم ويتلفون أشياءهم، وخروج يأجوج ومأجوج هو أول القيامة، وعلى إثر ذلك ينفخ في الصور فيجمع الله الناس كلهم للحساب، كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
2: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورتي الأحقاف ومحمد.

من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورتي الأحقاف ومحمد.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة جازان على موجات الإف إم. جازان 91.9
4: 91.9
3: فيفا 101.6
4: 101.6
3: العبادل 105.1
4: 105.1
3: جزر فرسان 89.7
4: 89.7
3: على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الصافات.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الصافات.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص

وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق

لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة

ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب

الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

لنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادك

ما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته

0: عنك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق وبقاءك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة،

ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي

سبحان الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن عواض أثبيتي.
3: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الدين دين يسر وسعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تورث النجاة والمنفعة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والرحمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة متتابعة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فبها فهي زاد القلوب، وبها ينال رضا الله، وتفرج الكروب، وتفتح أبواب البركة والهداية. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الإسلام دين اليسر والشريعة الرحمة ومنهاج الوسطية والاعتدال، أباح الطيبات وأعطى كل ذي حق حقه، فجعل للروح نصيبها، وللجسد نصيبه، وللجد نصيبه، وللراحة نصيبها، وللدنيا نصيبها، وللآخرة نصيبها. ومن هنا كان الترويح عن النفس أمرا مشروعا إذا كان في دائرة المباح، وأعان على طاعة الله، ولم يشغل عن واجب، ولم يفض إلى محرم. الترويح وسيلة يسترد بها المسلم نشاطه، ويقوي بها عزيمته، ويستأنف بها السير إلى ربه. وهذا من كمال الشريعة ورحمتها، فإنها تعرف طبيعة الإنسان، وتراعي حاجاته، وتنزل كل شيء منزلته، فلا تكلف النفس ما لا تطيق، وإنما تهذب رغباتها وتوجهها وتربطها بمرضات الله. وقد وافقت الشريعة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالنفوس تكل، والأبدان تضعف، والقلوب تفتر، والأبدان والإنسان مهما بلغت همته يحتاج إلى فسحة يسترد فيها نشاطه، ويجمع فيها شتات نفسه، ويتهيأ بها لمواصلة طريقه إلى الله. ولهذا لفت القرآن أنظار المؤمنين إلى سبل الترويح النافع الذي يوقظ القلب، ويغذي العقل، ويجدد الإيمان. فقال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا. فالسير في الأرض ليس انتقالا بالأبدان فحسب، بل هو رحلة في آيات الله، وتأمل في بديع صنعه، واعتبار بأخبار الأمم، فيزداد القلب إيمانا، والعقل بصيرة، والنفس سكينة. أباح سبحانه لعباده الزينة والطيبات، فقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالفرح نعمة، والجمال نعمة، والطيبات نعمة، وكل نعمة تستوجب شكر المنعم وتزداد بركة إذا استعملت في مرضاته. وجاءت السنة النبوية تؤكد هذا المعنى بأوضح بيان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا ولا يقول إلا حقا، ويسابق أهله ويقر اللهو المباح ويأذن بما يدخل السرور على النفوس إذا خلا من الإثم. الترويح في الإسلام لا يعني الهروب من المسؤوليات ولا الانقطاع عن العبادة ولا إهدار الأوقات، وإنما هو انتقال من عمل إلى عمل ومن نفع إلى نفع، حتى إذا استراح الجسد لم يغفل القلب، وإذا فرحت النفس بقيت معلقة بربها. وإذا كان الترويح نعمة فإن النعم لا تكمل إلا إذا استعملت فيما يرضي الله. ولهذا أحاطت الشريعة الترويح بآداب تحفظه وضوابط تزكيه، فيبقى في دائرة الحلال بعيدا عن كل محرم، ولا يصد عن صلاة ولا يضيع حقا ولا يقطع رحما ولا يلهي عن واجب ولا يفضي إلى معصية كما دعت إلى الاعتدال فيه، فما جاوز حده انقلب إلى ضده، ورب مباح أفسده الإفراط، ورب متعة أورثت صاحبها حسرة، ورب ساعة لهو أورثت القلب غفلة وأضاعت من العمر ما لا يعوض. ومن هنا فإن الترويح لا يعرف بصورته وإنما يعرف بأثره، فإذا عاد الإنسان من راحته أكثر طمأنينة وأشرح صدرا وأقوى عزيمة وأحسن خلقا وأقبل على طاعة ربه، فقد وفق إلى الترويح النافع. أما إذا أورثه كسلا أو فتورا أو غفلة أو ضياعا للأوقات فقد أخطأ الطريق وإن ظن أنه يستمتع. ومن أعظم ما ابتلي به الناس في هذا الزمان أن مفهوم الترويح اختزل عند كثير منهم في الشاشات، فأصبحت الإجازات تمضي بين المقاطع القصيرة ووسائل التواصل حتى تنقضي الأيام، ولا يبقى منها إلا تشتت الذهن وفراغ القلب وضعف الصلة بالأسرة وقلة الأنس بكتاب الله. إنها متعة عابرة وأثرها قصير وثمنها كبير. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تورث صاحبها أرفع الهمم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير من تحلى بمكارم الشيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير أهل الدين والقيم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. الترويح الذي جاءت به الشريعة هو ما جمع بين المتعة والمنفعة وبين راحة الجسد وغذاء القلب ونور العقل. نزهة يتأمل فيها العبد آيات ربه، أو جلسة يبر فيها والديه، أو زيارة يصل بها رحمه، أو مجلس يأنس فيه بأهله وأبنائه، أو كتاب يزداد به علما، أو مهارة نافعة يتعلمها، أو رياضة تقوي بدنه، أو خلوة بكتاب الله يتلوه ويتدبره ويجد فيه راحة قلبه وسكينة نفسه. فإذا كانت الإجازة فرصة للراحة فهي قبل ذلك فرصة لتجديد الإيمان وبناء النفس واستدراك ما فات من الخير، حتى تكون راحته عونا على طاعة ربه، وإجازته زادا لإيمانه، ويعود إلى أعماله بقلب أصفى ونفس أزكى وعزيمة أقوى. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وإن خير ما تختم به الخطب وتودع به المواعظ وتعطر به المجالس الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد عدد ما صلى عليه المصلون، وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعل له في الملأ الأعلى أتم الصلاة وأزكاها إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق، وكل المسلمين المستضعفين وكل المسلمين في فلسطين وفي كل مكان مؤيدا ونصيرا وظهيرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ووفق ولي عهده لكل خير، واجعل عملهما في رضاك يا رب العالمين. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن عواض الثبيتي.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هدايات من آي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
1: مستمعين الكرام، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد، أي نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين، أي لا نستعين في قضاء حوائجنا إلا بك. وإليكم مستمعين بعض ما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين. تأمل كيف أفرد يوم الجزاء هاهنا بالذكر تعظيما له، فإن كل ملك في الدنيا إلى زوال، ويبقى وحده يومئذ متفردا بالملك الذي لا يزول. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليطمئن قلبك إلى أن الجزاء على الأرض ليس هو الجزاء الأخير، ولتوقن أن عمرك مهما كان محدودا فهناك حياة أخرى تنتظرك، وتستحق أن تجاهد لها، وستوفى فيها أجرك غير منقوص. لا يزال العبد مفتقرا إلى إخلاص التوحيد لربه عبادة واستعانة، لأن الشيطان لا ينفك يزين له الشرك، ونفسه لا تفتأ تدعوه إلى طاعته واتباعه. عبادة الله تعالى لا تتهيأ إلا بمعونته، والهداية إليه لا تكون إلا بتوفيقه. فاعتقد عجزك، واستشعر افتقارك، واعتصم بحول الله وقوته.
0: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: تدبر.

0: كتابه.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر
0: سورة الكهف في كل 7 أيام تأوي إليها لتأمن من غوائل الفتن. سورة افتتحت بالوسيلة العظمى للنجاة من كل فتنة، القرآن الكريم، واختتمت بالحسنة العظمى التي لا يبقى معها أثر لأي فتنة، التوحيد. وبينهما 4 فتن كبار: فتنة الدين ونجاتها في قوله تعالى: واصبر

0: وولدا.
1: والعلم ونجاتها بالصبر، والسلطة ونجاتها بالعدل، هي كهفك من الفتن، فأو إليها ينشر لك ربك من رحمته.
2: تدبر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الروم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، نور على الدرب.
3: نور على الدرب،
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند الواحدة ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الشورى.

قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الشورى.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الجاثية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الجاثية.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن يا رب، آن وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع، وتملأني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنته.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
6: شرح عمدة الأحكام،
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. وقرآن الفجر
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
8: وقرآن الفجر،
4: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر.
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: لي زيارة لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، فهل جاء فضل خاص بالصلاة في مسجد قباء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسجد قباء أسس على التقوى، وهو أول مسجد بناه النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وللمشي إليه والصلاة فيه فضل عظيم. فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. ففي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شرطا، وهو أنه من تطهر في بيته، أي أتم طهارته بالاستنجاء والوضوء قبل خروجه من البيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أتى، أي أنه ذهب إلى مسجد قباء. فهذا يدل على أنه لم يخرج إلا من أجل الصلاة في مسجد قباء. وقباء قرية على سابقا على بعد ما يقارب ميلين أو ثلاثة من المدينة، والآن أصبحت جزء من المدينة، بل هي أصبحت من أحياء المدينة، والآن وضع طريق ما بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء، فأصبح الناس يعني قد تيسر لهم المسير والسير من مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مسجد قباء، فهو طريق ممهد وميسر، ويعين المسلم أيضا للتنقل، سواء من كان يسكن في المناطق القريبة من قباء أو من كان يسكن قريبا من الحرم للوصول لأحد المسجدين. ومسجد قباء صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة، عند هجرته عليه الصلاة والسلام، فصلى فيه صلاة، وفي رواية فصلى فيه، أي صلى فيه فريضة أو نافلة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن له أجر لمن صلى في هذا المسجد وهو مسجد قباء، فقال: كأجر عمرة، أي كأن أجر الصلاة فيه بمثل ما يؤجر عليه المعتمر، أو أجر العمرة لبيت الله عز وجل. ومسجد قباء ذكره الله تعالى في قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهو المسجد الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام في أول مقدمه للمدينة، وهو المسجد الذي أسس على التقوى والإيمان. فقد ذكر عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: أن أصلي في مسجدي قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين. وقال: لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبن. فهذا يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد، وهو ما ذكره سعد بن أبي وقاص. فهذا يدل على ما عرفه وما علم به من فضل الصلاة في هذا المسجد. نعم،
1: أحسن الله إليكما شيخنا الكريم. هذه مستمعة تقول في سؤالها أنها امرأة حامل في الشهر الثاني ونزل منها دم، فهل تصلي أم تتوقف فورا عن الصلاة؟
2: إذا كانت في الشهر الثاني كما ذكرت السائلة، فإن المرأة التي في بطنها جنين ويحصل معها نزيف، أي نزيف الدم، فإن عليها أن تصلي وأن لا تقطع الصلاة. فإذا صلت فصلاتها صحيحة، لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئا ولا يعد من دم حيض ولا نفاس، لأن هذه المرأة ما زالت تحمل في بطنها جنينا، فليس بامرأة نقول بأنها نفست، وليس أيضا بحيض. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عندما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي، وجاء في رواية: صلي وإن قطر الدم على الحصير، يعني أن هذا الدم لا يضر، ولكنها عليها أن تتوضأ لكل صلاة. فالمرأة الحامل إذا نزل معها الدم فإن عليها أن تستمر في صلاتها، وإذا استمر هذا الدم فعليها أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقت هذه الصلاة، فتتوضأ ولا يضرها بعد ذلك لو نزل شيء من الدم. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة تقول في سؤالها: تم عقد قراني من رجل، وكان بيني وبينه مكالمات مطولة بالهاتف، وحصل بيني وبينه خلاف شديد، وطلقني بالهاتف وأنا حائض، مع العلم بأنه لم يحصل بيننا خلوة، إنما لقاءات عابرة في مجلس الرجال في بيتنا. السؤال الأول شيخنا الكريم: هل يقع الطلاق وهو طلقني وأنا حائض؟ والسؤال الآخر: هو يطالبني بإرجاع المهر كاملا، فهل يحق له ذلك وجزاكم الله خيرا؟
2: هذه مسألة مهمة، يعني يتساهل فيها خاصة بين الرجل وبين المرأة فيما يتعلق بكثرة أو طول فترة أو الفترة التي تكون ما بين العقد وما بين الدخول. فالغالب أنه في هذه الفترة تحصل الخلوة، لكن البعض لا يعني يعتبر بأن هذه خلوة. فنقول أولا في هذه المسألة: طلاق المرأة أولا قبل الدخول بها، فإنه يقع هذا الطلاق ولو كان في حيضتها، ولا يكون هذا بطلاق بدعي، كما في الطلاق لو أن المرأة دخل بها.

0: فإن هذا نقول بأنه خلوة، ونقول الذي يجب عليه إذا كان ما حصل أنه لم يدخل بها كما ذكرت السائلة، فنقول أن إذا لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة كاملة بحيث أغلق عليهم الباب، فإنه في هذه الحالة لو طلقها فإنه يرد عليها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فمن عفى منهما فلا بأس، إن عفت سقط حقها وإن عفى هو سقط حقه، وإلا فعليها أن ترد النصف مما وصل إليها من مهر، وليس عليها عدة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولا يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر حصل فيه جماع إذا حصلت الخلوة، فهذه الأحوال الثلاثة الصحيح أنه لا يقع الطلاق، يعني لو أنه قد خلا بها خلوة يستطيع أن يجامعها أو أغلق الباب عليهما، فأحيانا إذا أغلق الباب يحصل بينهما شيء من المداعبة أو غير ذلك، فالصحيح في ذلك أن هذا الفعل يكون من الخلوة، فإذا طلقها وقد خلا بها وهي حائض أو نفساء، وقال بعض أهل العلم أنه يعلم أنها حائض، فإنه الصحيح لا يقع هذا الطلاق. وهكذا لو أنه جامعها وطلقها في طهر قد مسها فيه، ففي هذه الحالة بشرط أن لا تكون حبلى ولا آيسة، ففي هاتين الحالتين كما ذكرنا أنه لا تدخل، يعني هذه المسألة إذا كانت حبلى والآيس، لأن البعض من الناس يظن أن طلاق الحبلى أي الحامل أنه لا يقع، والصحيح أنه يقع، فطلاق الحبلى لا حرج فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر: طلقها طاهرا أو حاملا. وهذه المسألة مما تشكل على كثير، خاصة من الأزواج ممن عقد أو تم العقد بينهما فتحصل الخلوة، وأحيانا يذهب بها، وأيضا أحيانا يذهبون إلى المنزل الذي يريدان أن يسكن فيه لتأثيره أو لغير ذلك، فهذا في الغالب أنه الصحيح نقول بأنه خلوة، لأنه خلا بها، ولو دخل هذا البيت لوحدهما الذي سيسكنان فيه ولو كان لتأثير، فالأقرب في ذلك أنه داخل في معنى الخلوة، هذا من باب التنبيه. نعم،
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. نرى بعض الناس يحلف بالطلاق وكذلك التحريم على زوجته، وذلك عند أمور بسيطة كإكرام ضيف أو خلافات زوجية، فما توجيهكم؟ وهل الحلف بالطلاق يعد حلفا بغير الله عز وجل؟
0: الحلف بالطلاق لا يسمى حلف في الحقيقة، وإنما لأنه أولا نقول أنه ليس من جنس الحلف بالله سبحانه وتعالى، ليس من جنس أن يقول والله أو يقول والله لا أفعل أو كذا، فالحلف بالطلاق معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب، ففي الغالب الذي يحلف بالطلاق ونسميه حلفا لأنه يريد من الشخص المقابل

0: قام له إما أن يحثه على شيء سواء زوجة أو يريد أن يكرم شخصا فيقول علي الطلاق أو المنع يمنع زوجته من شيء فيقول علي الطلاق أن لا تفعلي كذا أو التصديق يقول علي الطلاق أن ما قلته حقيقة أو التكذيب يقول أنني لم أكذب علي الطلاق أنني لم أكذب فإذا قال عليه الطلاق بشيء من ذلك فهذا يسمي أهل العلم أو يحمل على محمل اليمين يعني من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب فسمي يمينا لهذا المعنى وليس فيه حلفا بغير الله ما قال هذا الشخص بالطلاق والطلاق ما أفعل كذا ولذلك إذا حصل بأن تلفظ بشيء من ذلك نقول أن هذا طلاق معلق ويسمى يمينا لأنه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب كما ذكرنا فالصواب أنه إذا كان قصد منع هذه الزوجة أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فهو على نيته فيكون حكمه إذا نوى أنه يريد المنع أو الحث كما ذكرنا فإنه يكون حكمه حكم اليمين فيكون في هذه الحالة إذا حنث عليه كفارة يمين وعند جمهور أهل العلم أنه يقع هذا الطلاق أن من حلف على زوجته بأن قال علي الطلاق أن لا تخرجي علي الطلاق أن لا تفعلي فخرجت فعند جمهور أهل العلم أنه يقع الطلاق سواء نوى أن يكون هذا يمين أو المنع أو الحث أو أنه نوى في داخله عندما نطق بهذا أو علق الطلاق نوى بذلك الفرقة بينه وبين زوجته والأقرب والله أعلم أنه لا يقع هذا الطلاق وهو الأصح وهو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمه الله وما عليه أيضا الفتوى عندنا في المملكة العربية السعودية لأنه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب نعم
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم لختام هذه الحلقة شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب بالرقم 0534-700-700 دمتم بحفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة الكهف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة الكهف.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام النماص 90.1 السودة 90.5 تهامة قحطان 97.7 بني عمرو 92 على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي البقرة وآل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي البقرة وآل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
8: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا
4: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن. حلقة النور،
0: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
9: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى للمبتدئين.

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة وهذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس الفقهية النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي شيخنا خير الجزاء ويبارك له في أهله وماله وعلمه. شيخنا حفظكم الله، كنا قد ابتدأنا الحديث موضوع الصلاة على الميت، وتحدثتم جزاكم الله خير عن حكمها وفضلها وشروطها وحكم أيضا كذلك الصلاة على الغائب. الآن ندخل شيخنا الكريم في موضوع أركان الصلاة على الميت.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق القول بأن الصلاة على الميت أنها من فروض الكفاية، وأنها من الأعمال الصالحة العظيمة، ومن صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. وقيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وأركان الصلاة على الجنازة 7 أركان. الركن الأول القيام، فالقيام من القادر كبقية الصلوات المفروضة، يكون فرضا فلا تصح من القاعد، وإلا لمن كان عاجزا، إلا لمن كان عاجزا. وكذلك أيضا التكبيرات 4، هذا هو الركن الثاني. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه 4. وكون التكبيرات 4 هذا هو الذي عليه أكثر الأحاديث، لكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5 تكبيرات، كما جاء في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم. وأيضا وردت آثار عن بعض الصحابة أنهم كبروا أكثر من 5. ومن هنا اختلف الفقهاء في عدد التكبيرات، والأقرب الله أعلم هو قول الجمهور أن التكبيرات تكون 4، لكن لا بأس بالزيادة على ذلك أحيانا، يكبر 5 أو 6، لا سيما إذا كان صاحب الجنازة ذا فضل، كأن يكون عالما كبيرا أو نحو ذلك. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه حين صلى على سهل بن حنيف كبر عليه 6 وقال: إنه من أهل بدر، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. قال ابن القيم: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 5، وكان الصحابة بعده يكبرون 4 و5 و6. فكبر زيد بن أرقم 5، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبره، ذكره مسلم. وكبر علي بن أبي طالب على سهل بن حنيف 6، وكان يكبر على أهل بدر 6، وعلى غيره من الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4، ذكره الدارقطني. وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا مكبرون على أهل بدر 5 و6 و7. قال ابن القيم: وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على 4، بل فعله هو وأصحابه من بعده. أيضا من أركان الصلاة على الميت قراءة الفاتحة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وأيضا من الأركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. أيضا من الأركان الدعاء للميت، وهو آكد الأركان، لأن الدعاء للميت هو المقصود من صلاة الجنازة. وقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أخرجه أبو داود وابن ماجه. كذلك أيضا السلام، وهذا من أركان الصلاة على الجنازة، يدل لذلك حديث أبي أمامة المتقدم، وأيضا عموم حديث تحليلها التسليم. وأيضا من الأركان الترتيب، يعني ترتيب الأركان، وهذا هو الركن السابع. فهذه هي أركان الصلاة على الميت، فلا بد من الإتيان بهذه الأركان السبعة.
2: الآن ندخل في موضوع كيفيتها يا شيخنا، كيفية صلاة الجنازة.
3: كيفية أو صفة الصلاة على الجنازة: يكبر ويقرأ الفاتحة، ولا يشرع أن يأتي بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح لا يؤتى به في الصلاة على الجنازة. قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح في الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم، فقال الإمام أحمد: ما سمعت، أي ما سمعت أن هذا قد ورد. ولأن صلاة الجنازة يشرع فيها التخفيف، فلم يشرع افتتاحها بدعاء الاستفتاح. وبناء على هذا يكبر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يأتي بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، فلا حاجة لأن يأتي بدعاء الاستفتاح في الصلاة على جنازة. ثم بعدما يقرأ سورة الفاتحة يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بأية صيغة وردت من صيغ الصلاة الإبراهيمية. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت. والدعاء للميت هو أهم ما في صلاة الجنازة، بل قال بعض أهل العلم إن ما قبلها هو كالمقدمة لها، يعني قراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي كالمقدمة للدعاء للميت. الغرض أصلا من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، فينبغي العناية بهذا الركن. إذا يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، والأفضل أن يركز في دعائه على المأثور. ومن ذلك ما جاء عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء العظيم، فقال: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وغير ذلك مما ورد. ف يعني هذا الموضع هو موضع دعاء، لو دعا بغير ذلك مما وردت به السنة أو حتى مما لم يرد، لأن الدعاء ليس توقيفيا، فهذا يعني له أن يدعو. لو قال: اللهم أدخلوا الجنة، أعذهم من عذاب النار، أعذهم من عذاب القبر، فكل هذا مشروع. إذا كان الميت أو مع الجنائز طفل، طفل لم يبلغ، فينبغي أن يخصه بالدعاء، فخاصة الدعاء لوالديه بأن يكون شفيعا لهما. ومما ورد: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. ولهذا ينبغي عندما يؤتى بالجنائز أن يبين أحوال هذه الجنائز. يقال مثلا: صلوا على الميت، أو صلوا على الميتة، حتى يؤتى بالضمير المناسب. فإذا كان مثلا الميت رجل يقال صلوا على الميت، إذا كان الميت امرأة صلوا على الميتة، إذا كان معهم طفل صلوا على الميت والطفل، حتى يأتي المصلي بدعاء مناسب. إذا كانوا رجالا ونساء وأطفالا يبين لهم، يقال مثلا صلوا على الأموات وعلى الطفل أو على الأطفال. المقصود أن الإمام ينبغي إذا كان مع جنائز طفل أن يبين ذلك للمصلين، حتى يخصوه ويخص والديه بهذا الدعاء. وإذا كانت الجنازة واحدة يبين هل هي ذكر أو أنثى، حتى يؤتى بالضمير المناسب. يقال صلوا على الميت حتى يقال اللهم اغفر له وارحمه، أو صلوا على الميتة حتى يقال اللهم اغفر لها وارحمها. هذا إذن هو يعني هذا يقال بعد التكبيرة الثالثة. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة، ويقف بعدها قليلا ويسلم. ولو دعا بعد التكبيرة الرابعة فلا بأس، لأن الموضع موضع دعاء، لأن الموضع موضع دعاء، خاصة إذا كان مأموما وأطال الإمام، فلا بأس أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة. لكن ينبغي للإمام ألا يطيل، يعني بعد التكبيرة الرابعة يسلم مباشرة، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، خرجه الدارقطني والبيهقي. ووردت التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف فيكتفى فيها بتسليمة واحدة. ولو سلم تسليمتين أحيانا فلا بأس، لأن أيضا هذا قد ورد، لكن الذي عليه أكثر الأحاديث تسليمة واحدة عن يمينه.

0: فيعني في التكبيرات الزوائد يدعو للميت.
1: بارك الله فيكم احسن اليكم شيخنا. ايضا ما حكم الصلاه الجنازه على القبر؟
0: الصلاه على القبر تشرع في حق من لم يصلي على الميت، من فاتته الصلاه على الميت لاي سبب، ما تيسر له ان يصلي على الميت وذهب للمقبره، فيشرع ان يصلي على القبر. ويدل لذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها قالوا ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني، لأن كأنهم صغروا أمرها، فعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يخبروه. ثم قال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها وصلى عليها، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله من يشك في الصلاة على القبر يروى فيه من ستة وجوه كلها حسان. فإذا الصلاة على القبر مشروعة في حق من لم يصلي على الميت، يعني مثلا إنسان كان مسافرا ومات له عزيز وصلي عليه، يشرع أن يذهب المقبرة ويصلي على قبره، هذا يعني قد وردت به السنة. لكن يبقى السؤال عن المدة الزمنية التي يشرع معها الصلاة على القبر، لأن لو لو لو قيل بلا تحديد مدة لا قيل يصلي الناس على الأموات من الذين ماتوا قبلنا كلهم إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يقل به أحد، فلا بد إذن من تحديد فترة زمنية، مدة زمنية للصلاة على القبر. فحد ذلك بعض العلماء بشهر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقال آخرون يصلى عليه ما لم يبلى جسده، ما لم يبلى جسده. وقال الإمام أحمد أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، ولأن يعني مدة الشهر مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها. القول بمشروعية الصلاة على القبر مطلقا هذا قول ضعيف، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه الآن إجماعا. والقول بتحديد المدة ببلا الميت ليس عليه دليل، ولو قلنا بالتحديد بلا الميت لقلنا بمشروعية الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يبلى جسده، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وحينئذ لا بد من التحديد، والأقرب أن نحدد بما جاء في السنة وهو شهر كما قال الإمام أحمد الذي ورد به السنة، أكثر ما ورد به السنة في الصلاة على القبر مدة شهر. فكما قال أحمد أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر. فعلى ذلك نقول إن الصلاة على القبر بناء على هذا تشرع إذا إلى مدة شهر فقط، أما أكثر من شهر فلا تشرع. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أعدل الأقوال. على ذلك لو مضت مدة أكثر من شهر نقول لا تشرع الصلاة على القبر، بل يكتفي بالدعاء له. أما إذا كانت المدة شهر فأقل فتشرع الصلاة على القبر في حق من لم يصلي على الميت.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا نسألك عن حكم تكرار الصلاة على الجنازة شيخنا، ربما يصلي عليها في المسجد وكذلك يصلي عليها في المقبرة.
0: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه لا بأس بتكرار الصلاة على الميت، وقاس ذلك على من صلى صلاة الفريضة ثم ذهب إلى مكان آخر ووجدهم يصلون صلاة الفريضة فيشرع أن يدخل معهم بنية أنها نافلة. والقول الثاني أنه لا يشرع لأنه لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ولأن صلاة الميت صلاة خاصة لها خصوصية لا تقاس على غيرها، فالأقرب والله أعلم أن من صلى على الميت لا يشرع له أن يكرر الصلاة عليها.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. وش حكم شيخ حفظكم الله حمل الميت ودفنه؟

0: حمل الميت ودفنه فرض كفاية، كل ما كان متعلقا بتجهيز الميت يدخل في فرض الكفاية، يعني تغسيله فرض كفاية، وتكفينه فرض كفاية، حمله ودفنه فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية، كل هذه تدخل في فروض الكفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي.
1: بارك الله فيكم. لكن أيضا ما حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميت وتكفينه ودفنه ونحو ذلك شيخنا؟
0: الأفضل عدم أخذ الأجرة على ذلك، بل إن بعض الفقهاء قال أنه يكره أخذ الأجرة على حمله ودفنه وتكفينه وتغسيله، وذلك لأنها عبادة، لكن لا يصل ذلك إلى درجة التحريم. فلو مثلا كان في بلد ولم يوجد إلا شخص يقول لا أغسل إلا بكذا ولا أحمله أو لا أدفنه إلا بكذا، فلا بأس بذلك، تزول الكراهة عند الحاجة لذلك. لكن في حق من يأخذ الأجرة يقال إن إما نقول إن الأولى أن لا يأخذ أجرة، أو أنه يكره في حقه أن يأخذ أجرة على هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال عبادة فيكره أن يأخذ أجرة عليها.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة للمشي مع الجنازة، الأفضل أن يكون الماشي أمامها أم خلفها؟
0: المشي مع الجنازة ورد أمامها ورد خلفها، وجاء في حديث ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت يتبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وكانت هذه سنة الخلفاء الراشدين من بعده، وسنة لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. والأمر في هذا واسع، والقرب منها أفضل، يعني كلما كان الإنسان قريبا من الجنازة كان ذلك أفضل وأكمل. فعلى هذا نقول إن من حيث الأصل الأفضل أن يكون الماشي أمام الجنازة وأن يكون الراكب خلفها. لكن في وقتنا الحاضر يعني كثير من الناس الآن أصبحوا يحملون الجنازة على السيارات ويذهبون بها إلى المقابر، فلا يتأتى أصلا المشي. ربما في بعض البلدان تكون مقبرة قريبة من المسجد فتطبق هذه السنة، يقال إن الماشي يكون أمام الجنازة والراكب يكون خلفها، والأمر في هذا واسع، المهم أن يكون قريبا من الجنازة حتى يصدق عليه أنه تبع الجنازة.
1: نعم. أحسن الله لكم شيخنا. وش حكم القيام عند رؤية الجنازة؟
0: القيام عند رؤية الجنازة اختلف الفقهاء فيه، لأنه قد ورد فيه حديث مختلفة، فاختلف العلماء في التوفيق بينها، وترتب على ذلك الاختلاف في حكم القيام للجنازة. فمن أهل العلم من قال إنه لا يقام للجنازة، وبعضهم حمل ذلك على الكراهة، وهذا هو قول جماهير الفقهاء أنه لا يقام للجنازة، لقول علي رضي الله عنه في شأن القيام للجنازة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، خرجه مسلم في صحيحه. قالوا فالأمر بالقيام للجنازة منسوخ بهذا الحديث. والقول الثاني عكس هذا القول، أنه يجب القيام للجنازة، مروي عن بعض السلف لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، خرجه البخاري ومسلم. ومر بجنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا، خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، خرجه مسلم في صحيحه. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يستحب القيام إذا رأى الجنازة، وهذا القول رواية عن أحمد، اختارها جمع محققين من أهل العلم، اختارها الإمام ابن تيمية، اختارها أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا هو القول الراجح أنه يستحب القيام إذا رأى الجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وهذا أمر، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. أما حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فالمراد به بيان جواز القيام، وأن القيام عند رؤية الجنازة ليس واجبا. وهذا يعني فيه رد على من قال إن القيام عند رؤية الجنازة أنه واجب. فعلى ذلك نقول الأفضل والسنة القيام عند رؤية الجنازة. الحكمة من ذلك والله أعلم هي ما ورد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الموت فزع، إن الموت فزع، والمعنى أن الموت يفزع منه، إشارة إلى استعظامه، فشرع القيام عند رؤية الجنازة لئلا يتمادى الإنسان في الغفلة عند رؤية الموت، فيؤدي ذلك إلى التساهل بشأنه وعدم الاستعداد لما بعده. فيعني كون الإنسان يرى أمامه جنازة ولا يحدث في نفسه أثرا، هذا يدل على غفلة عظيمة. رأيت جنازة ينبغي أن تفزع وأن تقوم وأن تتفكر وأن تعتبر. ولهذا لما مر بجنازة يهودي قام عليه الصلاة والسلام، قيل: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال: أليست نفسا؟ إن الموت فزع. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن لا يكون متبلد الإحساس، يرى الجنائز أمامه ويكون الأمر بالنسبة له عاديا، يعني لا يحدث في نفسه أي أثر. هذا يدل على تبلد الإحساس وعلى الغفلة العظيمة. فينبغي الإنسان إذا رأى الجنازة أن يقوم وأن يفزع وأن يعتبر وأن يتفكر ويتذكر، هذا هو المشروع. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقول من قال من بعض أهل العلم إن هذا منسوخ، هذا قول ضعيف، لم ينسخ هذا، وإنما قام النبي عليه الصلاة والسلام ثم قعد لبيان الجواز فقط، لكن أصل الحكم باق. ومما يدل لذلك التعليل الذي علل به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ينافي دعوى النسخ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علل بأن الموت فزع، فهذا يدل على بقاء هذا الحكم وعلى استمراره، لكنه لا يصل إلى درجة الوجوب لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. فعلى هذا نقول إن السنة القيام عند رؤية الجنازة. وهذه السنة غفل عنها كثير من الناس اليوم، تجد الجنائز يؤتى بها إلى المسجد والناس يرون الجنازة أمامهم، أو أنه يزال الحاجز فيرون الجنائز، ومع ذلك تجد بعض الناس جالسا ولا يحدث في نفسه أي أثر. هذا خلاف السنة، ولهذا ينبغي لطلاب العلم التنبيه على هذا، وأنه إذا رؤية الجنازة ينبغي أن يقوم الإنسان وألا يكون متبلد الإحساس غافلا، يرى الموت أمامه ويرى الجنائز أمامه ولا يقوم ولا يفزع. فعلى هذا يعني المساجد التي يصلى عليها من حين أن يزال الحاجز السنة القيام، يقوم الجميع ولا يقعد أحد. فإذا رأى الإنسان الجنازة ورأى الموت أمامه يفزع ويقوم ولا يكون غافلا متبلد الأحاسيس.
1: نعم، هكذا يقال شيخنا حفظكم الله مثلا للجالسين في الحرم ومر بجنازة حول من يقوم
0: كذلك أيضا. نعم، لو كان في الحرم أو في غيره ورأى جنازة ينبغي أن يقوم، إن الموت فزع كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الموت فزع فينبغي أن يقوم. فمتى ما رأى الإنسان الجنازة يسن له أن يقوم.
1: إذا كانت الجنازة في سيارة مر بأحد، هل يقوم في مثل هذه الحالة؟
0: كذلك متى ما رأى الجنازة يقوم، سواء كان رآها محمولة أو رآها على الأرض أو رآها على سيارة يقوم. والحكمة ظاهرة في هذا، أن الموت فزع، يعني ينبغي أن الإنسان يتفاعل مع الموقف ولا يكون متبلد الإحساس، يرى الموت يرى الجنازة أمامه ويستمر في الغفلة وفي تبلد الإحساس، بل يقوم ويفزع إن الموت فزع.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بما أنكم ذكرتم أن الموت فزع، ما الذي يشرع لمن يعني يكونون في المقبرة عند دفن الموتى بعضهم ربما يتحدث، ربما يعني يلوذ بالصمت. ما الذي يشرع في مثل هذه الحالة؟
0: ينبغي أن يراعوا يعني الموقف الذي هم فيه، فينبغي أن تغشاهم السكينة وأن يعتبروا ويتعظوا ويبتعدوا عن الحديث في أمور الدنيا. بعض الناس يكونون في المقبرة وتجد أنه يتمازحون ويتضاحكون وربما يتحدثون في أمور الدنيا، يعني هذا لا ينبغي، هذا ينافي هذا المقام وهذا الموقف. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام عند رؤية الجنازة فكيف عند دفنها؟ فينبغي أن يعظم الإنسان شأن هذا الموقف وأن يعتبر وأن يعلو الناس السكينة والدعاء للميت، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ويعرض عن الحديث في أمور الدنيا وعن المزاح ونحوه. فهذا المقام ليس مقاما للحديث في الأمور الدنيوية أو في الضحك أو مقاما للضحك والمزاح ونحو ذلك.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.
0: اللهم أمين، وإياكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يحسن لنا ولكم الختام وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. والشكر موصول كذلك لمسجل هذه المجالس الطيبة المباركة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولوالديه ولكم مستمعينا الكرام. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التفسير الفقهي. التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي,
2: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثي.
3: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
4: الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد, فقال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان, ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ففي هذه الآيات إثبات القرابة النسبية ولو مع اختلاف الدين, وفيها توجيه الدعوة إلى القرابة, وفيها وجوب إفراد الله بالعبادة, وفيها التوجيه لقصد ثواب الآخرة والأمر بالاستعداد لتلك الدار. وفي الآيات تحريم الإفساد في الأرض وتحريم بخس المكاييل والموازين, وفيها تحريم قطع السبيل, وقوله جاثمين أي موتا خامدين. وفي الآيات جواز دخول دار المعذبين للعظة والاعتبار, وفيها عظم ذنب المعرض بعد قيام الحجة عليه وورود الأدلة إليه, وفيها تحريم الكبر ومنه عدم الانقياد للحق والترفع عن عبادة الله واستنقاص الخلق. وفي الآيات كمال عدل الله تعالى وترفعه عن ظلم الخلق سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ففي هذه الآيات تحريم الشرك بصرف شيء مما لله لغيره, وفيها ضرب الأمثلة من أجل الإفهام, وفيها جواز استعمال القياس, وفيها اتخاذ المساكن والمنازل والبيوت وتقويتها وتدعيمها وجعلها تقي ساكنيها الحر والبرد, وفيها جواز إزالة نسج العنكبوت, وفيها الترغيب في تفكير الإنسان فيما يريد عمله قبل أن يؤديه ليعرف آثاره ونتائجه, كما أن فيها الترغيب في التفكر في حقائق الأشياء وعدم الاغترار بظواهرها. وفي الآيات ضرب الأمثلة لتوضيح الحال والمآل تقريبا للأمور المعقولة بالأمور المحسوسة. وفي الآيات الحث على تدبر الأمثال وتعقلها وفضل من فعل ذلك, وفيها تفاوت الناس في علومهم, ومن أسباب ذلك اختلاف قدراتهم العقلية على فهم الأمثال. وفي الآيات الأمر بتلاوة القرآن وأنه عبادة يتقرب لله بها, وفيه الترغيب في الإكثار من تلاوة القرآن وتدبر معانيه والاهتداء به وتصديق أخباره والعمل بأحكامه. وفي الآيات الأمر بإقامة الصلاة بما يشمل شروطها وأركانها وواجباتها وترك محظوراتها, وفيها أثر الصلاة على الاستقامة وكونها سبباً لمغفرة الذنوب. وفي الآيات النهي عن الفحشاء والمنكر, وفيها الترغيب في الإكثار من ذكر الله تعالى. ثم قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ففي الآيات مشروعية الجدال مع المخالف بالتي هي أحسن، وذلك بإيراد الحجج عليهم والجواب عن الشبهات التي لديهم، وفيها النهي عن مجادلة أهل الكتاب بغير الأحسن، ومن ذلك جدالهم من غير المختصين أو جدالهم بغير بصيرة أو بسوء خلق أو بفظاظة لفظ. وفي الآيات أن الجدال لا يكون من الإنسان إلا لما يرى أنه حق، ولا بد أن يقصد الوصول إلى الحق وهداية الخلق. وفي الآيات النهي عن الجدال على وجه المشاغبة والمغالبة، وفيها النهي عن الظلم بعامة، والنهي عن مجادلة من يكون هدفه ظلم الخلق. والأصل بقاء حكم الآية وعدم نسخها. وفي الآيات بناء النقاش مع المخالفين على المشتركات فيما بيننا وبينهم. وفي الآيات النهي عن القدح في الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل. وفي الآيات وجوب قبول ما مع الخصم من الحق، وفيها وجوب التصديق بكل ما في الكتاب، وفيها قبول إسلام أهل الكتاب. ثم قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ففي الآيات عدم حجية ما في الكتب السابقة، إذ لو كانت حجة لتعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أن عدم القدرة على الكتابة ليست قادحا في عدالة صاحبها. وفي الآيات اجتناب أسباب نشوء الشبهة والشك عند الآخرين، وفيها استحباب حفظ القرآن كاملا أو أجزاء منه. وأخذ بعضهم من الآية اشتراط حفظ القرآن لبلوغ منصب الاجتهاد كما حكي ذلك عن الإمام الشافعي، والجمهور على خلافه. وفيها مكانة العلماء وحفظة القرآن، وفيها الرجوع للعلماء، وفيها تحريم جحد شيء من القرآن. وفي الآيات مشروعية الدعوة إلى الله جل وعلا بالإنذار من العقوبة، وفيها استحباب البيان والوضوح عند الدعوة لله وكراهة الإغراب في الألفاظ، وفيها وجوب الاحتجاج بالقرآن والاحتجاج بالسنة والإجماع احتجاج بالقرآن لأنه قد دل عليهما، وفيها التحدي بمعجزة القرآن واشتماله على الخير والهداية والصلاح. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي،
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة سبأ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم.

أنتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب

والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد

العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم

تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو

عاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن.

0: من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة سبأ.
2: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: وآية لهم آية
1: لهم. يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. هذا الحشر العظيم تشهده الملائكة الكرام. قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يسود هذا المشهد صمت مطبق. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وبالرغم من كثرة الناس في ذلك اليوم العظيم، إلا أنهم يحشرون جميعا على هيئة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وقد بدت قسمات على وجوههم على قسمين. قال الله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ثم يجيء الله جل وتعالى مجيئا يليق بجلاله إلى هذا الحشر العظيم: وجاء ربك والملك صفا صفا، ليفصل بين خلقه من الإنس والجن. قال تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن الحالة التي أضحى عليها إسرافيل عليه الصلاة والسلام، والتي أخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لهي من أقوى الأدلة على قرب يوم المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى السمع متى يؤمر؟ قال: فسمع ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال صلى الله عليه وسلم عن قرب الساعة: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرنا بين السبابة والوسطى.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي، من سورة الذاريات حتى سورة القمر.

وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الذاريات حتى سورة القمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول طريق السعادة. فالسعادة كما تقرر في حلقة ماضية هدف منشود وغاية مبتغاة، والناس في سعيهم إليها أنماط مختلفة، وكل يسير إلى تلك الغاية عبر الطريق الذي يرسمه له معتقده ودينه وفكره وهواه. وقد تطرق علماء الإسلام لهذه المسألة، ومن أكثر من تطرق لها العلامة ابن القيم والعلامة السعدي رحمهم الله. والحديث في هذه الحلقة سيتناول شيئا مما تطرق له الإمام ابن القيم. فابن القيم وهو العالم المسلم اعتنى بالطريق الموصل إلى السعادة، وذلك في مواطن عدة من آثاره، وأهم وأجمع موضع تطرق فيه لذلك ما جاء في فصل عقده في رسالته الموسومة رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، حيث رسم في ذلك الموضع المنهج الصحيح للوصول إلى السعادة العظمى واللذة الحقيقية كما يرى، بتحرير عال دقيق، وذلك ما سيتبين من خلال ما يلي. أولا، تقريره لأهمية السعادة وعظم شأنها، حيث صدر كلامه بتقرير أن كل أحد يسعى إلى السعادة وطرد الهم، وذلك بقوله: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك. ثانيا، إيضاحه الطريق الموصلة إلى السعادة. فبعد أن بين أهمية السعادة وأنها مطلب ملح لكل أحد، قرر أن ذلك المطلب صحيح لا ينازع فيه أحد، وأنه يتضمن ستة أمور، ثم شرع في بيانها فقال: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني، معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث، سلوك تلك الطريق. الرابع، معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس، معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس، تجنب سلوكها. ثالثا، إيضاحه أن حصول السعادة يكمن في هذه الأمور الستة التي توصل الآخذ بها إلى السعادة وتجنبه ما ينافيها. وفي ذلك يقول: فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. رابعا، بيانه لغلط أكثر الناس في هذا الباب. فبعد أن بين ابن القيم أن هذه الأمور الستة التي لا تنال السعادة إلا بها، قرر أن كل عاقل يسعى في هذه الطريق، وأوضح بعد ذلك أن أكثر الناس غلط في تحصيل ذلك المطلوب النافع، ثم بين أن غلط من غلط في ذلك يرجع إلى أمرين، وهما: إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. وقرر أن هذين الغلطين سببهما الجهل، وأن الخلاص من ذلك بالعلم. خامسا، إيضاحه لأثر الإرادات والشهوات في الحيلولة دون الوصول إلى السعادة. فبعد أن قرر أن الخلاص من الجهل بالعلم، وأنه قد يحصل العلم بالمطلوب والعلم بالطريق، قال: لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه. سادسا، بيانه لعلاج تلك الإرادات والشهوات، وذلك بقوله: وهو لا يمكنه تركها إلا بأحد أمرين، إما حب متعلق أو فرق مزعج، والفرق هو الخوف. ثم بيّن ابن القيم أثر هذين الأمرين وتفاوت الناس فيهما، فقال: فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. ثم يقرر بعد ذلك أن هذين العلمين إذا تمكنا من قلب الإنسان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل كما يقول إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص من أعلاهما. سابعا، بيانه لتفاوت العقول في هذا المقام، حيث قرر أن هذا الأصل تعرف به عقول الناس ويميز فيه بين العاقل وغيره، ثم يشير إلى تفاوتهم في تحصيل المطلوب الأعلى والسعادة العظمى، فيقول: فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام، أو كطيف تمتع به زائره في المنام، على لذة هي أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا إذن هو طريق السعادة عند ابن القيم، الذي يرى أنه أقوم طريق لنيل السعادتين العاجلة والآجلة، وهو طريق استمده من هداية سورة الفاتحة التي صدر بها حديثه في رسالته المذكورة، وبين معنى تلك الهداية بتفصيل يعز نظيره عبر تسعة أمور. ولا يعني ابن القيم في كلامه على مقاومة الشهوات جميع الشهوات، وإنما يعني بها ما كان منها محرما، إذ يرى أن اتباع المحرم منها سبب للشقاء والعذاب وحرمان السعادة الحقة، وهذا ما قرره في كثير من آثاره. فالسعادة إذن عنده تقوم على نظرة متوازنة لا يطغى فيها جانب على جانب، فلأجل أن تتحقق لا بد أن يعطى كل جانب حقه دون وكس أو شطط، فللروح نصيبها وللجسد نصيبه وللدنيا نصيبها وللآخرة نصيبها، وبهذا تتحقق السعادة عنده. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة الذي دار حول طريق السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الصافات.
1: تسابيح. سبحان من خلق الإنسان وبناه، واللسان وأجراه، لا يخيب من دعاه، ويهب لكل ما رجاه، ويبلغه من الدارين مناه. سبحانه غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذو الطول، يمحو الزلل ويصفح، ويغفر الذنب ويسمح، محمود ما أمسى النهار وأصبح. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله كثيرا، أعطى خيرا كثيرا، وصرف شرا كثيرا، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا، له الحمد حتى نموت، ويوم نبعث بعد الموت. سبحانه من يرفع له عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. لا إله إلا الله الكريم، الجواد، الرؤوف، الرحيم. اللهم ربنا صلاح الحال، ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
3: محمد رسول الله.
4: جبر للخواطر وتطهير للنفوس. كان يحدث في بيت النبوة ما يحدث في سائر البيوت، ويقع بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع بين سائر الناس من غيرة وغضب ومشاحنات وانفعالات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن ويحسن عشرتهن ويحرص على مشاعرهن من أن تجرح أو تهان. وذات مرة بلغ صفية أن حفصة قالت عنها إنها بنت يهودي، فجلست صفية تبكي من هذا الكلام، مكسورة القلب، حزينة الفؤاد، فقد فهمت من ذلك أن حفصة إنما تريد بذلك أن تعيرها وتنتقص من قدرها، وهذا من ضعف النساء وغيرة الضرائر. وعندما دخل النبي عليها ووجدها تبكي بحرقة سألها: ما يبكيك يا صفية؟ قالت حفصة: إني بنت يهودي، تريد بذلك أن تعيرني وأن تنتقص من قدري. عندئذ مسح النبي صلى الله عليه وسلم دموعها بيده الشريفة، وكلمها في رفق وهدوء بكلام يشرح الصدر ويريح البال، ومدحها مطيبا خاطرها، وقال لها: إنك يا صفية لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففي أي شيء تفخر عليك حفصة بنت عمر، وليس لها من المحاسن ما لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لحفصة: اتق الله يا حفصة، واتركي هذا الكلام.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك وحتى سورة الحاقة.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور الأعراف والأنفال والتوبة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور الأعراف والأنفال والتوبة.
1: في ميزان النوايا.
2: أهلا بكم. قيل إذا لم تتسع أخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد، وقيل أيضا من سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. لطالما كانت الأخلاق مسعى كل عاقل ومبتغى كل معاشر، يزداد جمال الإنسان حين يتحلى بالأخلاق الفاضلة التي تجمله وتجعله أكثر قربا من الآخرين وأكثر قربا من ربه أيضا. الأخلاق منظومة متكاملة لا تتجزأ، فإذا ساد حسن الخلق في المجتمعات ازدهرت ونمت وحلت مشاكلها وزالت مصائبها، وعاش الأفراد فيها في أمان ورخاء دائمين. والأخلاق في دين الإسلام عظيم شأنها، عالية مكانتها، ولذلك دعا المسلمين إلى التحلي بها وتنميتها في نفوسهم، بل إن الأخلاق الكريمة تدعو إليها الفطر السليمة، والعقلاء يجمعون على أن الصدق والوفاء بالعهد والجود والصبر والشجاعة وبذل المعروف أخلاق فاضلة يستحق صاحبها التكريم والثناء. ومن وصل إلى مرتبة حسن الخلق بلغ شأنا عظيما، لأن ذلك يكون عادة في نفسه وطبعا متأصلا في معاملاته. ولكن في ميزان النوايا يكون حسن الخلق عادة وأجرا عظيما. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه الترمذي. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وفي ميزان النوايا أيضا فإن حسن الخلق متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: في ميزان النوايا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
3: أعوذ بالله.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي الرعد وإبراهيم.

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ

0: الذهب. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي الرعد وإبراهيم. وكان

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة يوسف.